بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى مانا جلم الوكي جبشان عبد الوكوع، والبرنامج باقي اسمه الربي هن اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم اليوم يوم السبت يوم 16 شهر مايو سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة. 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسيادة غاني مختلفة لهدي صوت مايو 15 دقيقة. 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفن تشوب بي جابرييل. أنسوز ملعنا القادم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر في نجيب سلوك الكتار. تشيس وتقديم البرامج كلمة صباة في مدنة 75 دقيقة من قصرنا جريت أنا أونا مامي كرتي جمانقاتو تشيس وتقديم مهارونا مسلاج نمشي لشوب بي سمينا. أول أغنية اخترى نحدها لكل المستمعين ومستمعات أنا راديو تشاد القادم في جمعنا في الفرقان وفي الخالي الصباصي.

0: أمي الماء شفت
1: السابع وطمانية دقيقة في الوادي أراك في وادي كندي كله في ديبارتمان واد بسام نفس الساعة في الاستوديان راديو تشات نواصل ضيما ببرمينة بغسم الربي من جنبنا أمي أمي أمي لأن الأم هادا الأم كي الأم بلو بودا بصارك شغل كي يواسو بها دا ما في أوكي نار ما تقول له ما دام يدى أمي أمي لكن بس بالأسف حسا شنو كله ماشي بالأكسي الناس اللي أمهات الناس دا أي أمي ماما بابا ماما أبا لا أمهات الناس كا إندا كريتي لنارم إندا قلية فايدة دا أما كان شيب تاري بصار تودي ما في بصار تقومي ما في كان شيب أبوك لهي تلواقع جاي لكن أمك بو أبوك دا خبر ما تجيب أنت كلام كده ما يجي كلام كده أنا شنو دا يا أخوانا الكلام دا خلو ميركو غادي النارم كان بيكي شنو في الدنيا كلها بي أمك بي أبوك واصلوا دايما ببرا منا بغسم الروبي منا مجمنا المدير أنا السامبس ديركتر أنا سامبس يبلغ للريتريتي أنا سامبس بقول كفانا أنا كفانا أنا تريم ديزم تريمستر أنا ديزم تريمستر سنة 2000 وأنا سنة 2026 ده يبدأ من يوم الاثنين يوم 18 شهر 6 شهر شهر مايو سنة شهر 5 سنة 2026 في كل السياج في السياج أنا وكل في كل الأجانس أجانس أنا شقوة أنا فرشة أنا مندو أنا صار أنا بانغور أنا بالا مونغو أبش والريتريتي المعذورين خلاص الناس اللي بقصة صحابو أنا بقصة الناس القادم قادين بكانة واحدة قادين مدعية كاربون الوسادة بس ده دول لك من خلاص خبودوا خلاص من يكفهم ألمينيوم 13 شهر مايو دو خلاص مشوا بيكفون بيه ودون بيمشوا يكفون في البيت في بكان بس راقد في وساطك بالشغالك يعطوك ليا والكفان ده بيبدأ بسيري من سيري صفر لحد سيري صفر صفر صفر واحد لحد اتنين صفر اين زيرو اين زيرو زيرو اين جسكا دي ده يبدأ من 18 شهر مايو سنة 2026 سيري 3 4 5 ده من يوم 19 شهر 5 سنة 2026 من سيري 6 7 8 ده من يوم يوم 20 شهر مايو سنة 2026 سيري نيف وكل الناس المتأخرين ده من صفر التي سادة بكفهم يوم المين يوم 21 لهذا يوم 22 شهر مايو سنة 2026 من ناحية آخر الكفانة لنبير ريما ده خلاص جايز كل واحد خلي بيمشي بيشيل سياغة ناس الاندوم ريب عندما أقوم في البنك ده خلاص أشغالهم جايز خلي بيمشي بيشيلو ده خبر حلو مواصلوا دائما ببرا منا بقسم الأوروبي منا من جميعنا الإدارة شنو الغضايا من وزارة الصد ومدمان السكن تطلب من الناس اللي نترك له اسمهم دا عندما نقاط في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 إلو سون تنف لو 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21 هم حليم إدريس يعقوب عندها نقا في كارتي النوار سكسيون 3 إلو سون تنف لو 13 و 18 و 20 ومحمد أحمد صالح هر عندنا في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 يلو 79 ولو 15 و 17 ومحمد حسن يايا عندنا في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 يلو 79 ولو 19 و 21 وفاطمة النور يوسف كل عندها هناك في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 يلو 79 ولو 12 و 14 مطلوب من الناس أن ترتلي لكم اسمهم ده كلهم نقاتهم عندهم دزاز خليهم يشيلوا مكاتب نقاتهم ويمشي في الإدارة بشان بيالقوا لهم أهل الله نواصلوا ضايمين ببرامين بغسم الأوروبي من مجمين الحبيب الإدارة شنو ضايم وظل أسرد بدمان سقن تطلب من السيد محمد عبد الكريم مصافر عندنا في كارتية ديجال نور سكسيون 3 يلو 23 ولو 5 و 6 خلي يشيل مكاتب نتيرها ويمشي الإدارة بلاغ دمجا كونفوكاسيون
2: الهموم هنا الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد
3: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
2: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس.

0: 17:15 في الاستديو راديو تشاد. الزميل بكر اسم بخاري جاي عشان يسمينا شنو يجي يتصل في جميع وفي كل القراقير. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حرم مسلها. صباح الخير مستمر راديو تشاد. اليكم نشرة الاخبار اليوم 29 ذو الخيدة 1447 هجرية. ونبدا بالعناوين. الديبيتي لمو أمس الصباح في جلسة عادية ونادوا الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتك يومبتنا وسألوا بأسئلة ورد له. الوزيرة هند الأدل حامية الأقطام المكلفة بحقوق الإنسان الإندونولوجي أليكس نيامباي أنتت البداية عن الدخول المدرسة عن الدخول في المدرسة الوطنية للتكوين القضاء. الوزيرة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبدالله مبدو مبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدمه بعد من الشباب في ريادة الأعمال. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فديل أنابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. في يوم 23 البجي من مايو بكون رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عند سنتين في ولاية الرئاسية الأولانية. وفي المراسم من التنصيب حق البيجي فات كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في خلال ده كلم في الركائز الأساسية لولايته. في خطابه عن التنصيب المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كبير الدولة قال كلم بالملامي عن المرحلة الجديدة لتاريخنا بلدنا جات. وقال ده بوصف الجهود عن شعب التشادي في خلال المرحلة الانتقالية وتكوين بداية مرحلة الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. وأكد كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال هو رئيسنا جميع التشاديين وطلب من الجميع خليه خلوا منهم الخلافات السياسية ويخدموا بروح التضامن والوحدة من أجل بناء نشاط جديدة تتجه نحو التنمية المتوازنة. وقال الأودة إلى الشرقية هنت الدستور بالانتخابات لسنة 2024 بتمثل بداية هن مرحلة هن الأمل الجديد للشعب التشادي. ومن ناحية الاقتصادية والاجتماعية كبير الدولة شدد وقال الولاية في المرحلة المقبلة تكون تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. وقال خصصوا من مال الدولة 70% في الخطاء التعليم والصحة المياه والطاقة وحققان الغذاء. واتعهدوا عشان يطوروا السكن ويوفروا للمواطنين. وفي المجال عن الزراعة والراي كبير الدولة أكدت بكون الزراعة والثروة الحيوانية هما العمود الفخري للاقتصاد عن الوطن في بلدنا جات. وفي البيئة في البنية التحتية أعلن المارشال كبير الدولة محمد إدريس ديبي إتنو قال لابد يكون خطة عشان يعدلوا الطرق للسبع آلاف كيلومتر في خلال الخمسة سنة المقبلة. وده بساهم وبربط البلاد بلدنا جات مع جيرانها وبرفع الحركات الاقتصادية والتجارية في داخل البلاد. في قطاع الصحة كمان قال لابد يبنوا مستشفيات ومراكز صحية ويضمنوا الرعاية الصحية مجانا للطفل والأم ويبنوا في أي دائرة إدارية مستشفى. وأنت كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أهمية خاصة لقطاع التعليم ويخط لي نظرية خاصة في مشروع السياسي. وفي الأمن والاستقرار شدد كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقال الحققان هنا التنمية ما ممكن يتم بدون أمن وسلام. وقال لابد الحوار السياسي والاجتماعي يكون متواصل ويحسن قدرات الجيش وقوات الأمن والدفاع عشان يواجهوا الإرهاب ويحموا الحدود. وكلم في خطاب بمحاربة انت الرشوة والشكوشكو وقال جمهورية الخامسة ده واجب تكون فوقها مرحلة جديدة عشان المجتمع يغير التصرفات والأخليات ويكون العدالة والوحدة المشتركة عشان يبنوا تشاد مستخرة ومزدهرة وتحافظ لتعزيز مكانتها وسلامتها وكرامتها وشرفها داخل القارة الإفريقية. أعضاءنا الجمعية الوطنية لموا أمس في جلسة والجلسة كمرة أساها رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية ألي كولتو تشايمي ونادوا الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبدنا وكلموا لي كلموا وسألوا في الدور عن المؤسسات التعليمية الآلي الخاصة في تشاد. السؤال ده كمان قدمه عضو جمعية الوطنية البروفيسور محمد النجيف يوسف. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاكا يومبدنا ختم أعمال الورشة التدريبية اللي بتكلم في البحث الآلي والابتكار بحضور كثير من المشاركين الدكاترة والأساتذة وجميع كبير من المعزومين. الوزيرة هنت الأدي الحامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس نيامباي أنت البداية عن الدروس في المدرسة الوطنية للتكوين الخضاء ده بمناسبة احنا الدخول المدرسة وبحضور كثير من المدراء الأمون وكثير من المأزومين. الوزير عن الوظيفة الأمة الحوار الاجتماعي عبد الله مبدو مبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي للنتائج عن المشاريع القدموا الشباب في ريادة الأعمال للهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي واعتمدوا 25 مشروع شعلون بعين الاعتبار. هدروا في المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية نصر الدين علي كيسو وكل الشركاء والمؤسسات اللي بيشاركوا في التنمية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO نظمت في مركز التدريب والتكوين بحي في كارتيه فرشيني في عاصمة جمعنا في الأرنسمال الأولاني نظمت ورشين عمل عشان تدرب لصالح عدد تدرب الأوين والشباب في مجال كيف يقدروا يعرفوا ينتجوا ويقدروا يصنعوا أشياء محلية. رأس فتوحنا لأعمال الورشة المساعد الفني للمستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية كوكو وقدي بحضور ممثل منظمة الإفاو وبقت من المأزومين والشركاء في التنمية. أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت أنت البداية الرسمية أنا خدمة أنت الطريق البربط أمبسنة وياو وفتري المناسبة هدرو فوقها كثير من بعض من أعضاء الحكومة والمندوب العام للحكومة لدى ولاية البتحة ومعايا السلطات الإدارية والتخليدية وجنبهم كمان كثير من السكان اللي هم انفروه بزيادة من الحدية اللي قدمها عليهم رئيس الجمهورية لأنه بيقولوا الطريق ده بالهين في الخريف ده قائد بتأيبهم. خلينا اسمه
2: ما أعظم هدية يجينا من قبل الرئيس الجمهورية ونتمنى له الازدهار والثبات والدوام في الملكة إن شاء الله وشغل باسم يهم لنا وزيادة من مواصلة هنا مدينة ياو للبقية المدن ده ما فيه دونك بأسومنا الخاصة وبأسوم هنا بوبيلاشون البتة بصفة عامة وبوبيلاشون هنا فتري بصفة خاصة
3: وياو والفتر بصفة عامة لها موارد زراعية موارد بحرية كثيفة والموارد دي داري عشان يصدروها يودوها للآخرين ولا عشان يستفيدوا منها.
4: رئيس ونشكره. أنا ندا دارب دا ليش أبنا دا بيجيب لهم مايش كتير. في خريف شوال أنا بانجو كان متجاب إذا ساعتي بيجيبو. أما خريف دا شوال أنا بانجو دا يجيبو فيها هني نسياه يبدلوا بشوال أنا فقوس عشان بكن نودو ما في. كان قال لنا بتلف. دونك لا أنا ندا شوال دا ما خلص ليش أبنا دا بيجيب لهم مايش وشابنا كله ولم دا فرحان.
1: المشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركاء نظموا ورشة هنا تطوير هن عمل عشان يطوروا المهارات عن الفريق عن إدارة التصرف الصحي في كيف الإدارة يديروها ولا مشاريع ويتابعوا المشاريع ويتطبقوها. رأس أعمال الورشة المدير عن الصرف الصحي والبيئي والصحة عن بلدية أنجمينة يوسف صالح عبد الله المناسبة بقت في أمس الصباح في العاصمة أنجمينة. أسا سبا وسبا وعشرين دقيقة مستمعين الأعزاء خلاص هنا كملت نشرة الأخبار، لكن قبل ما نختم نعيد العناوين. الديبيتي لمو أميسة في جلسة رأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي ونادو وزيرا التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكا يومبتنا وسألوه في دورنا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة في بلدنا تشاد. الوزير هنت الأدل وحامل أخطام المكلفة بحقوق الإنسان اندونولوجي أليكس يومباي أنتت البداية الرسمية عن الدخول في المدرسة الوطنية لتكوين القضاء. الوزير عن الوظيفة الأمة والحوار الاجتماعي عبدالله ينبدو أمبامي رأس أعمال عن الإعلان الرسمي لنتائج عن المشاريع القدموها الشباب في ريادة الأعمال للهيئة الوطنية لترقية الأمل ونبي وفي النشرة صمت أخبار آخرة للنشر اليوم 29 ذو الخيدة 1447 هجرية القراءة لكم بكرة حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوبي كابريال. النشر إن شاء الله تسموها بعدين بساعة 7:15 دقيقة. نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاجون. جمعنا راديو تشاد مع السلامة التياد قيلو بالعافية.

0: 37 دقيقة فلسطينيين على الشاتة بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية أغاني نواصل ضيما ببر من غصم الروبي من مجمعنا الإدارة نشر الغضايا وزارة صادة ودمد سكن تطلب من السيد قرب عيسى عندنا في كارتيا الدينية وسكسيون 3 إلو سانترانكاتو إلو سانترانكاتو لو دي خليشي المكاتب أنا تيرها قرأ ويمشي الإدارة بشيء خسرتين عن كل بلاغ دوما جاكالكم فقاسي مطلوب من كل عالم كان سيما النازل يخبر مخليشي المكاتب ويمشي جبرين أحمد أبكر أحمد آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم بشير أحمد ساكن إدريس والرئيس خلاص جبرين يغالوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا إيالهم صالح أحمد ومحمد أليدا بسوهم لما بسبد ولازمها كمان مباكر بالعهد في كاتشونا انتات البلاما محمد كاتشا نكرر آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم جبرين أحمد أبكر أحمد آدم أحمد محمد أحمد مسار آدم بشير أحمد ساكن إدريس والرئيس خلاص جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا رئيسنا عيالهم الاثنين صالح أحمد ومحمد علي دال رئيس ليسوهم الانبسبد والعزوم كمان بالعهد في كيتشونا انتات البلامة محمد كاتشا جدة بشارة الحاج محمد بكرشي أحمد بكر بشارة محمد بشارة بكر بلامة جدة إبراهيم سيد زيادة هارون محمد الإمام بشارة يوسف اللوان يوسف التوم السائر محمد دنا إبراهيم ماينا يبلغ بفرحة للسكر عثمان وكل الشباب أنا فاي القوس بلاما محمد موسى عثمان موسى وكل الشباب أنا رونيايا صغيرة بلاما آدم جرينا جبرين عطية وكل الشباب أنا رونيايا كبيرة التوم جنبو بخاري أبيسو وكل الشباب أنا كالاكالا إيما إيسا وكل الشباب أنا بطلفيل بلاما رمات محمد أب نصيبة وكل الشباب أنا أمود دالله بلاما محمد بشارة الشيخ بنية جدة وكل الشباب أنا هليت وادي الشيخ حسيني آدم الرئيس كشلة وكل الشباب ناردينا الرئيس محمد أنداتور أليكو ألي توتو أبا كاكا قنبو وكل الشباب أمباقول اللوان دنا حسن حسيني وكل الشباب هريبي الحاجة آدم محمد إيسا هارون وكل الشباب ريزا أحمد حسن وكل الشباب أنا كاغا خرسة بكر وكل الشباب أنا جرمايا معلم أبا وكل الشباب أنا أنجوكولي أوى تهارون وكل الشباب أنا البور رمضان جبرين الساير قنبو وكل الشباب أنا أمبيدان الرئيس بشارة حامد وكل الشباب أنا غزلنال نوري اللوان حسيني وكل الشباب أنا النيجيري وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم محمد بشارة ده العروسي سؤال بسبت ولازمك من باكر بلاهت في فلقة انتهت البلامة جد إبراهيم ذكر بلاغنا روسا يا عمر ألقوني سيد عمر محمد آدم عمر سيد يعقوب محمد طاهر بني بكر دقام بكر صالي سالي آدم بلاما بركة دنا بركة حسن محمد بركة لوانا هارون حامد محمد راتب ممدي موسى علي بكر بلاما جبرين إيسا جيت عمر بكر دنا دحية موسى محمد يا إدريس أتيم أبن نصيب حسيني علي أبكر بلا محمد موسى الغوني جبرين أنجيني آدم يوسف حسن إدريس محمد عمر شيخ حسن راتب عبد الرحمن هارون حسيني محمد علي محمد جبرين بشارة جبرين محمد آدم بيتيل محمد آل بليل الحاج آلي آدم محمدية توم إدريس آدم يبلغ يفرها لبلاما أنجيني وأخيانا في بوكو جبرين محمد الرئيس حسين رامات وكل شبابنا فتتة الوكيل بابا وكل شبابنا عمسينيني بلاما جبرين جاغا في مارا جدة بشير في أمشرواي علي محمد وأخيانا في آدا ساكن أبا هجار وكل الشباب وأخيانا في أبوريا الرئيس الرئيس يعقوب محمد عبد الله في كاميرون الحاج محمد جيجي وكل وأخيانا في قلمي في قلمي أبا موسى في مارا أتي آدم موسى وأخيانا في قلمي حسن أبيسو وأخيانا في بطلوالي بلاما خالد في مارا أبدقن حامد جدة وأخيانا في بطلوالي اثنين وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولد محمد يا عمر ده العرش سؤال بسبد ولازم أكون باكر بلاهات في مسيل أبكوم انتات الدليجي موسى جبرين نواصل دائما ببرنامجنا عبد الرحمن جنبو بلاما آدم جنبو أغوني جنبو بلاما ألغوني بشارة آدم بركة مع إما بشارة هلول سيد آدم سيد كابيتا جدة الحاجة إدريسة أبا جدة إدريسة عمر أداء علي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن توم عبد الله جيمي عمر أمشو دايسا سيال إبراهيم حسن إبراهيم بلاما الفاس جدة هارون ياغوبا قنبو ياغوبا إمام إيسا ياغوبا الرئيس جابر ياغوبا الرئيس ياغوبا بلاما ياغوبا قنبو خالة قنبو حامد قنبو بركة محمد رمضان الخالة معلم فكي إدريسة عمر الخالة محمد كومبو بلاما بكر حسنة بكر عمر إبراهيم إما عمر إيسا بلاما عادم عبد الرحمن محمد حسيني عمر صالح القوني حسيني وأخيانا بلاما آدم عبد الله بركة إبراهيم وأخيانا بلاما محمد وأخيانا محمد الحاجة رماد آدم الحاجة آدم محمد عبد الرحمن محمد الحاجة حسنة جدة كلهم في جمعنا حسن جدة آدم محمد في أمباتيوة الرئيس دينجيل في الفرشة الحاج الشيخ حسين عبد الرحمن وأخيانا حامد محمد الشيخ بورو كلهم في الليهان كفتر إمام وأخيانا في فرشة الطيرة محمد سيد يوسف أطيمة عمر كوري علي القاضي وأخيانهم أسرة عثمان في النالة تجاني حسين رماتة وكل الأهل البر وداخل يكونوا عروسنا ولتهم توم عبد الرحمن قنبودة العروس يسو بسبد ولازم كمان بلاهت في بينيا انتات البلامة آدم قنبو ونواصل دائما ببرامينا مؤمن إلي جبرين إدريس آدم عبد الله مؤمن آدم عبد الكريم عبد الله عبد الغادر عبد الله مؤمن عبد الله أبكر إدريس دليجي عبد الرحمن مكايلة جبرين عبد الغادر إدريس أبيسو هارون جدة عبد الله إدريس الشيخ حسن محمد عبد الرحمن هارون يشكر كل الأهل البر وداخل السعدوم ماديا وفكريا وكتا سرغ انت تأيلي إدريس من ناهي آخر يسرغ انت تربين كمان يسووها باكر بلهات في أمسنين واحد أمسنين آدم بلاخنا وفا آدم صالح الحاجة جبرين صالح حسن بكر دليجي أحمد بشارة الحاجة إلي توم الشيخ عمر محمد جدة قنبو دليجي سيفا أسرة جبرين أبو أمينة وأسرة عبد الكريم معلم خالة كل الأهل العسلة البنسات الحمادية الشرفة السلامات الإياسية يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل بموطن ولتهم الحاج عبد الكريم صالح المات بالثلاث والسرعة كمان يسوها ألم بالسبت ألم بالسبت في ديجو انتات الدليقية حامد بشارة دكلو بلغنا وفا إبراهيم قرو إبراهيم قدرة موسى ساكن حسن نظيفة هارون جدة بلاما موسى مكايلا محمد فلج محمد تلجي إيلي رماتا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا زوجتهم فاني بيت موسى المعروفة بفاني أنشارة أنشارة الماتت بالخميس والصلاة من يسواها لين بسبت في الجامع انتات البلاما موسى سا موسى مكايلا كانتون كدادة نواصل وضعي من ببر من بقسم الغروب من مجمعنا دكل بلاخنا وفا جدة جدة أحمد هارون هارون أحمد إسماعيل أحمد الحاج رمات حسنة خرسة حسنة أحمد حسنة السيار علي الحاج حسيني حسنة حسيني قنبود النا محمد قريمة خالة ولا أم بردان محمد مهمت محمد مهمت محمد همت ميكايل لشوروما دليجي موسى أشنو بلاما أبكر توما الشيخ محمد أمبريا الشيخ جبريل محمد بلاما مختار جيمي حسن محمد مسار اللوان حسيني بلاما عبد الله عمر دليجي حسن تي إدريس جدة أديمة دليجي محمد أحمد إبراهيم السيار عبد الله الدان الشيخ بشارة صوصل قنبو جدة فلاتي عمر الحاج جبريل الحاج إبراهيم بكر أخي آدم محمد حامد حامد موسى محمد جقرة محمد جقرة الشيخ عمر قاجيري الشيخ جدة عبد الله عمر إما الشيف دي كانتون إبراهيم جدة مهدي حسن كاسن كوري أسرة منفركي دليجي آدم إدريس دليجي دنامي ليمي دليجي إيسا بكري يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم خديجة رمت خديجة رمت حسنة المات توتل الباري والصلاة كما يسوها لم بسبت في كارتية مشاغة انتهت الدليجي محمد أحمد بشارة نواصل دائما بقسم العربي الساعة 7:42 دقيقة
1: الزام والدب جودة كثير ما نهار زام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتوريب كلامة أي جامو صلى قايد ريش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قد جكرت كنتانة فقرينا سعد تورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطع القاء يا قدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سقر مصر ما مسك بكانة نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقم مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كل الغبوم في بارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا نباها النشيط ذنيك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمرد عابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا التو بيقت كضابة بوعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجي البيت البكان كم بيقت كضابة الماكنة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى نسمتنا بالتلابة هم كي بالسوق اللخم في الشوك إن جزائر تابة هنجول قد تماقيق من الدب التبابة قردي سلاقين الماتي قد التابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا طلب النازلية كويس الله واي سلام أنا واهي بتريد بسبب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهاي تم الوحي تم العراي تم القدر مقيدنا التايل كم ما في ليك قايد النسائل الزهرات تسائي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أراي هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع اندوه باللي شق لكا ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرت مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن ما كبطر اللب الكلايل ام غش من بغوه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس امت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي

الساعة 7:47 دقيقة في الاستديو، نرى الاشياء تنواصل دائما ببرامينا دوكلا بلا قناة وفا جوكو عبد جوكو عبد الله احمد عبد الله الشيخ شيخ دقاشين عيسى الالي اوتمان مالي اوتمان مؤمن ادم عيسى احمد ابكر كبير حسن عبد الله عبد حسن عبد السلام معلم علي ادا اجيت هارون محمد علي معلم حسيني حسن ساكن عبد الكريم ادريس جد بركه احمد هارون والقالة بلا ما جد ادم بلا ما هارون عبد الكريم جوجا بيسو بلا ما ادريس بلا ما ادريس سيد جيجي بنغولا الشيخ حامد الفضاي الشيخ الضي معلم دقو حسيني الشيخ جرم أخي الشيخ إدال بكر الشيخ عبد الغني بلا ما أطي الشريف الشيخ دشوش مبدي أبكر إبراهيم أنجيني إبراهيم الشيخ محمود الشيخ محمود حسيني هجير بلا ما جيمي محمد بلا ما مكايل سياخة بلا ما جد صالح إبراهيم موسى محمد خديج محمد خواجي يعقوب قنبو جد مؤمن آدم هجير فكي آدم آلي جد مؤمن بلا ما آدم كودي عبد الله جبرين محمد لالا محمد وكيل الحاج بابا جد بيشي بلا ما آدم الضيفة الحاج حسن مساو حسن بكر رمات بركة حسيني عمر الشيخ جد خالد الحاج محمد بكسيري محمد جوكو الحاج محمد أمبريا الحاج محمد أمبيكا رمات هارونا بلا ما الدكير دليجي إيسا كلهم في سروة الشيخ باري الشيخ باري إدريس الشيخ بركة الشيخ جوني اللوانك الشلة بخاري يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا حسن عبد الله المات بالأربع وصراك من يسوها الانبسبت في أمشارين جو أنست مكايلا أوتمان أبدف أدف جوجا بلاما عبد الله جنبو حسن جيمي أحمد محمد خالة دنغوس ألغوني آدم عثمان جوجا رماتا حسن دنغوس عبد العزيز دنغوس كلهم في عرفة يبلغ بيكون صرف ذا الأربعين هنا أبوهم وأخوهم بلاما جوجا وثمان ده يسوم باكر بلهت في عرفة كانتون بط الفيل الشيف دراس دايو سانتر أبكر جبريم توم يشكر باسمنا كل الأهل كل الأخوان الدايو أخواننا دايو سانتر بعد ما سووا فوت وشالوه سووا شيف دراس أنا دايو سانتر أنا في جمعنا هنا دا بيشكر الأهل كتير مرة الشهر ناصر قاري ورايا وساعدوه وده هدي ما سووا الفوت وهو بس بيجي شيف دراس أنا دايو سانتر دا في جمعنا هنا دا بيشكر مرة واحدة الشكر ده موجه للشيف ده قنطانة دايو سانتر داود موسى يبيدو وكل المسائل هنا دايو دايو سانتر والسلطان هنا مجمينا المضى في سلطان هنا مجمينا محمد إيلي قسل قاسر المضى ليه دا والشيف دراس دايو شيف دراس دايو أبكر جبرين توم

0: خيار صور بريفيرنا ديبارتمان. انا ابدي بريفيرنا ديبارتمان، انا البريفيرنا ديبارتمان انا ابدي يا غوب سو يا غوب خيار صور. وده بريفيرنا ديبارتمان انا ابدي في بروفينس انا وداي يجي بعد ما سمي بموت بيت انا يوسف محمد، يوسف محمد يوسف ده رئيسنا الرئيس وكونسي بروفنسيال. انا وداي المات يوم الاحد يوم 11 شهر مايو سنه 2026 في جامعه هنا، ده يقدم تعزيه الحاره لام المرحوم حج فاطمه، حج فاطمه الزهره، لمحمد ندي دوم، ولزوجته عبد الغادر محمد، عبد الغادر محمد يوسف، لحليمة، لحواء، لحياتها، لصافية، لمندا، لزليغة، ويقدم تعزيتهم الحارة لكل الأهل كل الأهل المرحوم القادم في جمعنا في عبشي وقادم برا من الجات. الساعة 7:53.
1: ديلم لما تنبهر اشي ديل ما يرفع مشوار اشي ديل للوفا يا

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هدي تشدت في أسحر الفايلة روحي لي تشالة لدربك شايلة روحي لي تشالة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حراتي.

الخريف خضرا هلال انوارا قشيت الخريف خضرا هلال انوارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا

قولي سلام ورقم. أما ها قولي سلام ورقة مرة زين قولي سلام ورقم. أما بيت البغاف الله أما بيت البزر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لين من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفاتها كبير القرية يدلو يقول من تمام كبير القرية يقول البنات تمام دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاد أبو رماد الدنيا زمان كلاو زرائيل أشال برد قلب أشال الفقير خل الكتاب برا زرائيل أشال برد قلب أشال رابي خل إيا البندا أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عادم إيني بجد نجدة بيت البقر إيني بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكثير راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشال الطرق جابة والأيدي راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبا أسجد لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا سبش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أسفلطة أزك الوالي شيلاتة بجن تسئي قلدي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري سنت سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمدقو ددقني قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا زين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يدلو بيا قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقل انطرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمير كدي سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري السقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبع غشارة رقت فوقها السكين قاعدة على الخرزة السلاق قم الدور فوقها مصارين كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة بجد فوقة الكرباج إنه لا قد سروة شبه في البحر بريلة بدون برمو ما في زول إلا بيجيب ولده ما في زول إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هي سابة ملقى جيجت تمانة هي سابة ملقى ويبارك بالججة قل جوابه تبكر في الندى قل جوابه تخرد القنقشة قل جواده تهل بقرة ويبارك بالججة قل جواده تركب جودلة ويبارك بالججة قل جواده تهل شرك القدلة قل جواده تكش الهجلة ويبارك بالججة قل جواده تاب السلطنة قل جواده تاب الفقرة قل جناني ناري بدل الفيها أرد للي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي ضرب فطاحا كمشى الجدار يمسى ومسألة بشدة بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايس الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زماي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسى ومسألة بقري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أردى للي يا للي هودة البناء اللي كان

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء. لاجل بنا نختم برنامجنا بالرسم الأوروبي نديم الصباح اليوم يوم الصباح يوم السبت يوم 26 شهر 5 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناوات أغنبية بلغت ملادي ورسمية ديايات أغاني مختلفة خرم كيف كانت الفنة شاب بغبريل تشيز وتقديم هارون ومسالك نخلو بكل

سجونا في المعنى يا أخوانا الفنان ينادى يا أخي من زادة ما فيش كان قلني سمفر ليد يا بلانا سلنانا حمد قروز.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقيقة تروخ رادي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان موقع ساسو دقيقة سيموي كاروفو جان من دقيقة فنك نك ساسو كالكال نال استيديونتي لنغال نغال نغال استيديونتي نبز انترو نيني رجدانتيني بابا باستر ngal régie d'antenne ti babge getna jean fils de pasteur ngal studio ngal cabine technique ti moko mahmoud gassara ngal studio ti rondio monse oumar idriss oumar sasso de sasso sawa sawa ngal studio radio chade nafsa sa tarna ken matka rôle kafiki journal c cabine technique Baby, baby, baby.

moko saso degi ke sikario ngali studionti morondongti reis ino ilo do kwashine alhaj mahmad harun hasan to reis inankodoge inkodo do kwashine mahmad usman umar tingentu mahmad gukuni harun adum ahmad alhaj mahmad yaya alhaj mahmad yaya bakar alhaj musa jibrin mahmad yaya mahmad abuya mahmad nahid Al-Hajj Isa Usman Umar Harun Adefa Harba Adam Muhammad Hassan Yusuf Harun Hassan Idris Hassan Absakin Faki Ibrahim Adam Bishara Ramad Jiddu Harun Ramad Ibrahim Ramad Zakaria Ibrahim Dungus Muhammad Adam Kamfut Muhammad Abdullahi Adam Muhammad Abbakar Abdullahi Adef Abdullahi Adam Umar Musa Abdullahi Ibrahim Abdullahi Faki Ibrahim Abdullahi Muhammad Umar Gadaya Jibrin Sheikh Adam Muhammad Nahid Rignu matak tunja mena kebalakni rondonge rondo tokoshinge ashan ka darkhni ngal malam bo kendel ro ahde ro sikar sili naf muy in bar duburi ot suri kar machine mun sa sab in barune sa sili in barune la hadisa machine de in kar deke karche angabo sharar binti tarbin abu ya muhammad nahid digde udursun yani korsum muhim munay kuy dala talab ko mun digde kal korong danen ke jas ken dubur yo shan yani orong danen lagren dubur yo de madar docteur ganti reis in hilit qoshne alhaj mahmad harun hasan kam gara khusun kuy reis in hilit qoshne alhaj mahmad harun hasan nun reis in shabab gne reis nan kodonge in hilit qoshne mahmad usman umar tungen tu mahmad kukuni alhaj mahmad yaya bakar harun adum ahmad الحاج موسى جبرين محمد يايا محمد موسى جبرين محمد يايا محمد أبويا محمد نهيد الحاج إيسا وسمان عمر هارون الديف حربة آدم محمد حسن يوسف هارون حسن إدريس حسن بسكين فكي إبراهيم آدم بشارة رمات جدو هارون رمات إبراهيم رمات زكريا إبراهيم دونغوس محمد Adum Kamfut, Muhammad Abdullahi, Adum Muhammad Abbakar, Abdullahi Adef, Abdullahi Adum, Umar Musa Abdullahi, Ibrahim Abdullahi, Muhammad Umar Gadaya, Muhammad Umar Ramat, Jibrin Sheikh, Adum Muhammad Nahid, Rignu Matkutun Jamina, Kabalakini Morgane, Rondonge, De Lido Koshinge, Okon Malamar, Sabah, Ro Ahade, Ro Sikar, Selina, Mui, Inbar, Dubri, Tiri Kermachine, Munsa, Sabah, Imbarune, Ladisa, Sitting Kardike. Mandaman kartie angabo sharar binti tarbina buy Muhammad Nahid ay ghiab ma masmude bagdanen rik kalkinti ginyida munay kuy dala de bagdanen kjas ko dubur yinye nin kutla kha de madak docteur ganti reis in hilid qoshne alhaj Muhammad Harun Hassan moko sa so de gige sikar muy ngal studio in radio chade cabin technique Kilinofatine ndamantene ktegini ngangr akit kilinofatine ndamantene ktegini akit korin dana ustaz abakara saso degiga sikar masha zi yusuf adam harun jibrin abakar harun amat du tun sugdigelti harun hasan mahammad tingetu harun tigo masal khair tigo kash Deti suksaganti Muhammad Ramad Abdul Hanan Hussein Musa Letnah Isaac Hassan Yusuf Asaballah Tijamin gende utun digel treti Taanyu Amin Musa Nankodu Chuhunu Idris Adam Abdullah Akit Hussein Musa Abdullahi Abdullahi Al-Alfa Abdullahi Abdullahi Yassalam Abdulaziz Abdullahi Idris Abdurrahman Hussein Musa Abdussalam Dogo Masal Khair Digitri Rokh Radio Tchad Radio Diffusion Nationale Tchadienne Izal Watania Tchadia Sasso Degig Sikar Sili
أكيد جميل بلالا بمانا بزكريا بحمدي زيغي أموندو أكيد هدية خاصة دقيقتري تاباق انتماني ساسو دقيقة سيكار سلي دخوشي كود دخوشي ملي تري تاباق انتماني روكيري الانيس التومات داندوري جوب جمالك يا سلام كرينيك أكيد هدية خاصة دقيقة وخد دي بان بار ستينات بار لوغوس ومن من من سوديني راديو كشب دي تيلين راديو وسانجي غاغ دي تيلين تي دي نيغر يا سلام تروني دي دي بانو نيجيريا بانو لوغوس تي دي دي بانو سوديني اكيد دي خاصتي ساسو دقيقة سيكار مويا بيرالا تاركم تار كوين بيرالني تار أمين كوين بيرالني بريك أر أول أن كومكا كده كون كونغي دي تري تاباك انتمانيني كمسك مسا سعيد تشوي علي غويمو تريتا نانرو مانشارني درددين مانشارني أليفا بابا مالك تجاي والدلال والراقة والنغم يا سلام لواسا كرياو إبزا فلاتنتي مخصاصو دكي جسي كرفو سريم لوبيا مساء الخير سريم قادر سريبو ودلو مردوا كل جنو ميرسي tak tak tak tak tak risi ngale studio rar chade saso degega sikarufo mazarraf tarsefe moito akit tri yokra di chad etia atiar dep sorman maf galubo galwade mudo risoro set tarsuru dankoch ngardiano maksaba kibena kharumu أكيد تريوك رادي تشاد كمسك شكرا شكرا شكرا ديك دي وطن خارج بلدتي ديك دي وطن غابو دي تري تابع قطماني كم سلام كسو كولو دي وطن سودين دي وطن ليبيا دي وطن بيني وطن بركينا فاسو بورنجي كامرون كاب فير مساء الخير ننبز انتروي ان رو سبتو رو سي كارماشا نفموي ان بار دوريو سيري كارماشا Régie d'antenne, Nabinu Babge Getna Jean, fils de pasteur, Madame Kanisinge. Ngal cabine technique ti, Moko Mahmoud Gassara. Mahmoud Gassara. Ngal studio, un micro ti, Tumustamin Gendala, Ronse Omonse, Oulangise, Omar Idriss, Omar Katang Gendala, Lionel Nomen Gara, Monsarane, Korkasek, Djenge Djingam. Rasi Lafia, Kogi Kogi Sangi Saram Tuman, Failarjo Besada Bedeya, Kumra, Ati Lafia, Le Singaï, cabine technique.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون.

0: أنقر بولاية قيرة، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشفدي كانطوان عبد الكريم كبيرة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانطون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد السيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانطون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت رئيس كانطون حجر حديد، السلام عليكم، أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيه سيكوريتي ناسيونيل، وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ديبي إتنو، أنه هو كان مكتب معترف في الدستور التشادي، كان كونوا يوم في شهر 1/2/2024. وتكوين الأعضاء بأنه كان في شهر 8/25، كان كونوا من 23 أضوء ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
0: نعم،
3: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب، ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال، وده المكتب الأساسي.
0: نعم، شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
4: كانتون باردي سوبرفيكتور دي أجر حديث.
0: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي، حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
5: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
0: نعم
5: احنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
0: نعم.
5: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقى، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقى بين القبائل في دار سيلة هناك؟
6: شكرا. نشكر الضماء ونشكر الأخوان الذين حضرين والبرنامج لكل المشاهدين. أمينة في دورنا عندنا شبك كنتياد وشبك كيربي والمشايخ الجلال، عندنا اللجنة خاص جاي يعني نتعاش السلم، والشبك كنتو أي ما شبك كنتو في منطقة هنوة بل أبدر يعني للتوقيع توقيع على الشعب للمشاكل، يعني ما يبقى بين الشعب عن بناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجهود أنا التوقيم الآن والسلام الحمد لله سألنا بجهود إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دار سيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
6: ألو. ممكن
0: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
6: نعم
0: نعم، هل في مشاكل كده بيجات وانتوا قدرتوا حليتوها وكيف حليتوها؟ ادينا نموذج كده.
6: لا، عندنا مشاكل عدت كثيره في السابق.
0: نعم.
6: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم.
6: نجلسوا.
0: نعم.
6: ونحل المشكلة.
0: نعم.
6: ونسوي وقايات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
0: نعم.
6: والحمد لله بالفكرة من الأقوام مختلفة القبائل القيدين.
0: نعم.
6: أنا فقط ماشين بعرف وسامو الحمد لله.
0: نعم.
6: يعني أو بالفكرة.
0: نعم.
6: مشاكل كما فيها.
0: نعم، شكرا جزيلا جلالة سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة سلطان درسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشوا بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، زونتين سنكنتروا سنكنتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 0 9 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي، طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم، اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوا هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
7: كويس شكرا.
0: نعم.
7: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
7: وطبعا أنا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروح والشهادة المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل هنا ما عندنا. المشكلة كبيرة عندنا، ده مشكلة أنا معاي ما نروح على
0: نعم
7: قال أنا سمع لجنة قاعدة وسمع لجنة تعيش بين الرفيجين ولا تقتنكم الرفيجين يقولوا إنتر أربع كام نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده يسو جلسة نقوم جروب جروب درج وكودك درج وكودك درج وكودك عشان يفكر البحرير ما يسدو مرير ما يسدو
0: نعم
7: وفي مشكلة قبل الهرين ما يجينا بكنا
0: نعم هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
7: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية لكن اللجنة هذه نكونوها لا من كل القبائل من العلماء
0: نعم
7: ومن الشيوخ من الناس الكبار
0: نعم
7: من
0: نعم
7: ويشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها
0: نعم
7: على سلك نزوج جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشيل كمية فيه هنا أنا
0: نعم
7: بعد ذاك من دون جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول فيك أنا جالس سوا هنا
0: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل.
7: ناس اللجنه كلها كونتوا حتى الاداره كلها في معانا في كبرت وطويله
0: نعم
7: نكلم الاداره تتفق معانا وتايم بتعدينا ماشيين بكيف وين نجينا صعوبه وبرمان نجينا صعوبه بتعدينا قوالي
0: نعم هل من غير ده انتم قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
7: لا طبيعي انا قاعد اسوي مستمر طوال فوقهم مستمر
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
7: قبل المشاكل نسوي التوعيه
0: نعم
7: ولنا عندكم مشاكل جانب بكرنا جماعة سلط
0: نعم
7: مشاكل جوك جوك همات جبهي مدخل فيزري بعين وكلون جري دبل بعد شوك غاتي من دمالي
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت خليك معنا على الخط نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله نتجه من حجر حديد نتجه من حجر حديد إلى لينيا معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية السلام عليكم اللوان هارون أبالي
8: وعليكم السلام
0: ورحمة
8: الله وبركاته
0: كيف الصحة؟
8: الحمد لله
0: نعم أيوة زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك الحسن من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محل هنا مرور كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس
8: شكرا نشكر كثير في السؤال قدمت لي
0: نعم
8: علينا في شريف بغرميدة
0: نعم
8: الحمد لله لأن شريف بغرميدة قديم من الدهنة
0: نعم
8: قال الكتب كله قال شريف بغرميدة وأنا أشتد كترسلان مانجا دائما ليلة ونهران يسوى تنصير يسوى لأنه يجيش بأسف دلتا جدا تعطفة وأحسن أن الشعب تستيمه كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبائل كبيجي زيادة كده ما فيه حاليا أننا قادم في أمن وأمان شفون حوال كان نقول حصلت في شريبة غرميكة يما جاب جبائلنا داوس يا حصفة كده ما فيه سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله
0: بودون طول الشبد كانتون ما شاء الله كملوه وغريه حصل حاليا عافي نعم حاليا نعم شبد كانتون حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها
8: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شبد كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبيره كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره فوق وبعد بنات حاجه كده العافي عافي شيء فصل كده ماشي.
0: نعم.
8: وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول يعيش في عافية وسلامة بدون فتن لأن تعي سمرة هود دليل البرتغالي يقولوا كاسة قديم فوق لأن جم شريبة قديمة هي الدبانة أنا كل جاي أي قبيلة جاي بلوك شريبة قديمة.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي. خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
3: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها دخلات كويسة وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت طولت مشاكل اللي حاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجهود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهود كويس ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما انبسق بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده لكن لحد ما وقت أنا المارشال الشاب بأنه فلا ود نازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهوكوسي نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة من رغايت التليفون أس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين ده زمان ما في الخبر زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أسا اليوم أنت قاعد بمكانك و المشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخل طوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل الجيران كلهم عندهم مشاكل نحن ما دهين المشاكل تجي في بلدنا دهين نعيشوا بسلامة والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا إذا عافية ما فيه ده شو السلام ما فيه ده شغل ده ما يبقى.
0: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنباء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنباء التشادية تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين، دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادونا في نمرة التليفون 91-53-59-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو، وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
5: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نحن قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية اتدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاربة قرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة درتامة، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء، حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
9: متابعكم.
0: نعم حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا، قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك انتم قدرتوا حليتوها؟
9: والله اكثر مشاكل باخل بين المزارعين والناس المال اغلبيه المشاكل ده بس ما حصل.
0: نعم
9: والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهمه زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
0: نعم.
9: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيجتموا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجو.
0: نعم. شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة انت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة انت لا بد تتدخل؟
10: لا لا لا المسألة دي فينا أي ديسنترالي أي جلي بيشوف دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشي شيء دي مستوانا جلي عنام كان هم من فاتم بصنو مستوانا ريبريزنتاجان ريبريزنتاجان دي شخوانا جيس كان جلي نوكي ريبريزنتاجان واي بوجي بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتنداب بوجي بكانا لينا لينا معالي إدارة كله الأنصام لقول إنترانشير مسألة كافية.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
10: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كما شفنا
0: أه.
10: مشاكل أساسية للمشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو ويقول يسولون جروب دول يقول أرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراج عندنا بلزوس وجيب ورم الناس كانوا بعرفوا بعرفوا زراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم.
0: نعم سمش أيوة واصل. نعم
10: شخص وفيتنا في بلزوس ورم كلام بلزوس وشيء هذا ما تسمو زول بقول في دبل بهاي جريكة بكلام بتسمو ده بيجيب لهم كتار دائما ما تسمو أسمعتي يعني نورو جاه أسمو إذن الحمد لله أتاكي تخلي كتير جريس يمونا
0: حالي
10: با أتا هجرة أي هلة بمستوى عقا زايد من هلة باسم ريبريزنتاشن عم زايد بطن بكنتون الجنرى كله هجرة زايد بمستوى هلة بجيب وكبول ما بلعقول وكبول وكبول بغانو مستنجي.
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي، تفضل بكر.
11: الرقم الرزو
0: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
11: أنا معكم.
0: أيوة نعم يتكلم.
12: أنا نتكلم في المشاكل أنا كل ده كانت دول وبلدان دول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
12: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
0: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
13: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير تفضل.
13: الحمد لله.
0: نعم.
13: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
13: خلاص تمام.
0: نعم تفضل. كويس. أيوة تفضل.
13: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزاجة قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل ده أكتر كده يعني خليه يفكوا لا شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
14: السلام ورحمه الله.
0: نعم زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع السبب شنو؟
14: الاسن عبد الكريم كبيره
0: شد كانتون
14: جونكور
0: جرا نعم
14: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
14: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المدعي
0: نعم
14: ونها روح وحدي نعم
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
15: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل.
15: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد معنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم.
15: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب بس كان سهي قاعد ده. الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا استقبل الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ليت يستفقوا.
16: هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا وكذا. والله وين المشكلة نبع عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت ده ولا عندكم قال ده إلى بلد يبوا ولا إلى بلد يبوا بينهم سجلا سجايد يعني تعرف قديم. أنت نسينا لكن قاعدين قاعدين اسمع شايلينا عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
17: نعم
16: شغل كهذا القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمع لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهذا كل الناس دول كل شغل حساب ما في لونه وكان قالوا أنت وكذا أنتوا كلفوك بالإدارة خليتوا كن زول عادي بس هو شغل المشكلة بتاعه بني آدم ما بخالفوا ركب بني آدم بخالفوا لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيس عدى حدوده بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول ناس كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بضعوفهم هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نعم ونفسنا بالنهاية خلاص في أي مهم خلافنا في شغل آخر وتفهموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قدام في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
17: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوه معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
3: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد، أي نادي بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد نادي واحد يكلم يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفريت راجنال ده ناس واعين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشاب ده كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوسو شو ده هو أغبى بأن بيجيب معلومات غلط والناس اخرين بيشولها بيعكروا المنطقه. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، اسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقه والناس عايشيننا، لكن الشفريت ده ما بتبيسيه ايديها ما يعني ما بتتنازل. فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسرة حاليا ده بأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي ده الشيء الحل.
17: نعم. شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس العالي للسلطات التقليدية يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة.
5: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط لجان للإحتياط وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة لكن يعني في تقصير شوية لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بالدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
17: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
18: شكرا كثير لبرنامجك.
17: نعم.
18: وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر. نعم. كثير لدره نشارك فوقه وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس أسفل. نعم. قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
17: نعم.
18: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق أمين ما فاهمين وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة ومكدبت أنا وشيها هدية الأخير. شكرا.
17: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
19: كثير قبل كل شيء تسامونا عشان نحب ما قدم ما قام علينا كثير.
17: نعم.
19: ومثل ما أنا عندنا فرحانين بتوجيهنا وقمتي.
17: نعم.
19: وخاصة الرئيس هاي الرئيس خاصة.
17: نعم.
19: ومن لحقوق وسي قوانوا جينا هدمنا في السيسيون في السيسيون هنا شيء كثير عندنا فورماسيون وعندنا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تجا لمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور على الملعبو وطوالي جمعنا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير إشان ده نشكر كثير ومش الما زملان بهجو لأن إنسان زي ده بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوقيع للشعب الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دايرين دائما
17: نعم.
19: وابدا
17: الشادين شكرا جزيلا شيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا كنت معنا من محافظة ابو طيور. نتجه مباشرة الى السيد حسن ابراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن ابراهيم كلمتك الاخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
20: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكان كارتين جمنا ونشكر الناس أنا وأنا ما أقدر أوصل البرنامج ده البرو حشكان قدر لجاو كونتو في تو برنامج وشاركتونا اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا كده كل سجل كبسمو في الراديو الماي درم أنا كله بسمة يكون على الجنة ده دونك نتمنى دا يعني المش فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين دايس يصير مدا خليه وتو
17: نعم
20: يصير دي بيسلو مشاكل ده سترايز برضه وكلام رجل سوديو دا من الناس يستمع على المفضل الجماعة وكلام رجل سوديو
17: نعم
20: هذا شو بس كتير اللي يأخذ الديجيو
17: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
21: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
17: لنا. نعم
21: أنا أعلم من شد كانتو أعلم من دي 56
17: نعم
21: أنا عمري والأربطاي سر
17: نعم
21: يعني ما أنا شد كانتو يعني في كلام ما أنا
17: يعني 56 أنت شد كانتو
21: 56 أنا عمري والأربطاي سر أنا لم يشد كانتو
17: وحس حاليا
21: شد كانتو حاليا
17: نعم أيوة كلمتك الأخير
21: أنا بدل أن أقول
17: شو بيتعرضون
21: للشعب الغربي، أنا مسيح يعني إنه كل ما يتم كلام عن فنزي بسون الشعب بس يعني تهيز السن بس ما زاكر، ولا كتاب ولا يمام نروم، نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات، كتير وقت سنين بكان شيء بيجي مشكلة شاب تقطع فرنك كذا كان قالوا كذاب كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا،
17: شكرا
21: جمو ونخدم زي أول خدمنا سوون خدم ما نخلو
17: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
21: أخوانا جونا من برا كل خليل نقول مرحبا بهم خليل يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
17: إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة.
22: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
17: نعم
22: شكرا.
17: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك.
23: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
17: نعم.
23: وأنا نشكر الشيف تراديشنال لمداخلاته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله يعني طمنونا التوقيع والبلد كله في خير نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوا، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم
17: نعم.
23: مرة
17: نعم.
23: عشان البرنامج يتكرروا
17: نعم.
23: وذاته بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية نعم. لشعب تشاد كله شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين رأينا يستفيد منه
17: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية غيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار اليوم. زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة

ديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما، وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بأبرز العناوين. أمينة الدولة في البنى التحتية تتفقد مشروع بناء طريق أنبسطنا آتي قيد التشييد، وتشدد على أهمية إنهاء المشروع في وقته المحدد. وبلدية الدائرة التاسعة تطلق حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية. ورحلة ميدانية لعدد من الصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة إلى ولاية البحيرة لتسليط الضوء على إنجازات منظمة اليونيسيف في مختلف المجالات. أهلا بكم مستمعينا ومتابعة لملفنا الخاص الذي بدأناه أمس حول مرور عامين من الولاية الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية. اليوم تناول الزميل أحمد خميس جمع في ورقته التالية وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي.
2: خلال السنتين من ولايته الثانية لرئيس الجمهورية رأس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو جعل وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي من الأولويات الوطنية الاستراتيجية، لأنها وحسب رؤيته الثاقبة هي الطريق الأمثل في تحقيق السلام الحقيقي والتماسك الاجتماعي. ويؤكد ذلك اهتمامه الكبير حيث أمر بإنشاء لجنة توجيهية لمشاريع بناء السلام في تشاد، والتي من مهامها الإشراف على تنفيذ مبادرات بناء السلام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي وضمان اتساق الإجراءات المتخذة وتنسيقها، إذ أن هذا السلام والوفاق الاجتماعي يعتبران آلية لترسيخ مكاسبها السلمية ومنع وقوع الصراعات. ويرى فخامته أن تشاد من خلال خطة التنمية الوطنية تشاد ترابط 2030 تنطلق وفق رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق أسس دولة مزدهرة وشاملة ومسالمة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي 2024-2029 تعزز هذه الرؤية التي تجعل الحوار والمصالحة ومنع النزاعات بين المواطنين في صميم السياسات العامة وفق نهج وانفتاح وتوافق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو. تعكس هذه المبادرة رغبة قوية في المصالحة والوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين المجتمعات التشادية. ويمكن القول أن خلال فترة الولايتين فقد أحرز تشاد تقدما ملحوظا في الاستقرار والسلام وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أن المشاريع المنجزة تعتبر ثمرة لإرادة سياسية قوية.

0: تجلت في قيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس دي بيتنو. ومن الأمثلة على ذلك اعتراف دولي بجهود تشاد في استتباب الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث وجدت تشاد دعما من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ما يقرب 60 مليون دولار. أضف إلى ذلك عرفانا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية في السلام خلال الولايتين، فقد تم اختياره من المؤتمر الإفريقي من أجل السلام من الفائزين بجائزة السلام الإفريقية لعام 2026، ذلك عبر بيان صدر في 15 من يناير 2026. وأكد المؤتمر بأن هذا التكريم يأتي تقديرا لإدارته السلمية لمرحلة الانتقال السياسي في تشاد عقب رحيل مشير تشاد المفاجئ في أبريل 2021، إضافة إلى الجهود الإنسانية الواسعة التي بذلتها تشاد في استقبال الكم الهائل من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب الأهلية منذ أبريل 2023. هذا وبحسب لجنة الجائزة أسهمت هذه السياسات في إنقاذ ملايين الأرواح مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي بالرغم من التحديات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة. كما أوضح البيان أن قرار منح الجائزة اتخذ بالإجماع من قبل لجنة تضم خبراء دوليين اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية برئاسة الدكتور دافيد برنانديز بويانا ممثل جامعة السلام، وبحضور كل من الشيخ المحفوظ بن به المنسق العام للمؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: قامت أمينة الدولة بوزارة البنى التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمد أي بقيت قامت صباح اليوم بزيارة تفقدية لمشروع بناء الطريق الذي يربط انبسطنا بآتي قيد التشييد. مفادنا عثمان يحيى الهاج والتفاصيل في التقرير التالي.
2: قامت أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت بزيارة تفقدية لمشروع بناء الطريق الذي يربط بين أنبساطنا وعاتية قيد التشييد المتوقف منذ 2 سنوات والتي تقوم بتنفيذه الشركة الصينية. خلال الزيارة استمعت لهم عن سبب التوقف عن المشروع الممثل في نقصان الجانب اللوجستي للمشروع وخاصة أزمة الوقود. وفي ردها أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمداي بخيت قد أعطت توجيهات صارمة باستمرار المشروع، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتسهيل المرور للمواطنين في كافة الأراضي الوطنية التشادية، وأن حكومة البلاد قد أعطت 70% من الجانب المالي للمشروع. هذا ونشير بأن وزارة البنية التحتية تواصل في متابعة وتنفيذ جميع مشاريع الطرقات المتوقفة في كافة الأراضي الوطنية التشادية من مدينة أنبسطنا الواقعة بإقليم البطحة. عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتمت بوزارة الشؤون الخارجية أعمال ورشة التكوين حول التوثيق بمهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية. مناسبة الختام كانت يوم أمس رأسها المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد. أوفى التفاصيل في تقرير عبد الرؤوف أيوب.
3: اختتمت ورشة التكوين حول التوفيق بين مهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية. اختتمت أعمالها رسميا بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالموضوع. وخلال هذه الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية أبرزها مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز قدرات موظفي إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية ودعم المديرية لوضع عطر قانونية خاصة تراعي خصوصيات مهام سلطة الطيران المدني وإدماجها ضمن مسارات إصلاح قانون الطلبيات العمومية. في كلمته الختامية أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد عن الهدف من تنظيم الورشة.
4: كنا سنعداكم وبس شالوا نية سألونا والدائرين تدريب في جهة المرشي بيبليك، وإذا كان الرقلمة حقا كان ما أجل ده الناس ما يقدروا يسوى مرشي بيبليك أننا سيدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كلها. كله كان بروجي كان سوسيتي كان اوتوريتي شنو عشان ننتم تكنيك انا مارشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا اجيل سيرفيس حقهم.
3: واختتمت الفعاليه بتسليم شهادات شكر وتقدير للمشاركين عرفانا لمشاركتهم الفعاله.
1: أطلقت بلدية الدائرة التاسعة حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية بهدف تنبيه المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. المناسبة كانت بحضور العمدة النائبة بالبلدية فاطنة كوسان اللاتي إلى جانب عدد من الطاقم الإداري العامل بالبلدية. تقرير عبدالله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
2: بغرض تفقد واستعادة المساحات المخصصة التابعة للدولة وتنظيم استغلالها بما يخدم المصلحة العامة، أطلقت بلدية الدائرة التاسعة حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية، وذلك بهدف تنبيه المواطنين أن أهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. وخلال هذه الجولة فقد عبرت العمدة النائبة ببلدية الدائرة التاسعة فاطمة سنة التي أن البلدية تسعى من خلال هذه العملية إلى حماية المحميات الحكومية ووضع حد للاستغلال الأشوائي للمساحات العامة.
5: اليوم أنا مرقنا ريزيرف أنا أدمينستراتيف 2009 مرندشما دا ماجورتي ناز كل بنو وما دا ويرا وما الآخرين كل إن شاء الله الله كعلا مين دا اللي والين كل عندهم نشوف أنا نطلب من شاب أنا 9 مرندشما مين دا قدام دا خلينا نعمل يبي بترين ولا خاص جاي في ريزيرف يعرف يقدر
2: مؤكدة فاطمة كوسان التي أن هذه العملية ستمكن من استعادة كافة المساحات الخضراء التابعة للحكومة وإعادتها ضمن الممتلكات العامة للدولة.
1: نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسيف واتحاد الصحفيين التشاديين نظموا رحلة ميدانية لصالح عدد من الصحفيين بوسائل الإعلام العامة والخاصة، وذلك لتسليط الضوء حول إنجازات منظمة اليونسيف بولاية البحيرة في مختلف المجالات. الزميل بشير عمر بشير تناول في تقريره التالي دعم منظمة اليونسيف لتحويل الخلوة القرآنية بمدينة بول إلى مدرسة نظامية. نتابع.
6: بفضل دعم منظمة اليونسيف الفني والمالي تحولت القلوة القرآنية بداخل مدينة بول التي أسست عام 2007 إلى مدرسة نظامية تسمى المدرسة الابتدائية المتجددة، يدرس فيها بجانب العلوم الدينية المواد الأساسية لمئات الأطفال بمختلف الفصول الدراسية التي بنيت من قبل منظمة اليونسيف لهذا القرض.
7: أريد أن أفعل أريد أن أنجح
6: المدير العام للمدرسة الابتدائية المتجددة بمدينة بول محمد أحمد أشاد بالبادرة التي قامت بها منظمة اليونسيف من أجل توفير المهارات الأكاديمية الأساسية التي يحتاجها التلاميذ في العصر الحالي، مشيرا بأن المدارس النظامية تقدم منهجا شاملا يغطي مختلف جوانب المعرفة، وأن دمجها مع تعليم القرآن الكريم يمكن أن ينتج عنه تعليما فريد يجمع بين الحياة والدين.
8: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة، وجمعت بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمعت بعض الخلاوي غير منتظمة جاء، وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى من يونسيف.
6: وأضاف مدير المدرسة بأنها المناهج التعليمية التي تعمل بها المدرسة هي المقررة فعلا في المدارس الوطنية الأخرى، وتشمل نظاما أكاديميا متكاملا وبرامجا تدريبيا شاملا وحفظ القرآن الكريم وإتقان اللغة العربية والفرنسية، مستطردا التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية بالمدرسة.
8: ينقصنا بعد الفصول، أولا كنا 4 فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة، وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء، في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم 3 سنة سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب الأبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يل سوا.
6: هذا هو تسعى إدارة المدرسة إلى ضرورة توسيع المراحل الدراسية لتشمل المرحلة الإعدادية والثانوية.
1: قدم المنسق الوطني لمنسقية جمعيات المجتمع المدني المدافعة لحقوق الإنسان الكاسيدو محمد ديغا ديمباي قدم بيانا بشأن اتهام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجيش الوطني التشادي بقصف السكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة بحيرة تشاد. نستمع إلى جزء من بيان المنسق الوطني للكاسيدو محمد ديغا ديمباي بترجمة صوت الزميل محمد عمر إدريس.
9: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme.
10: في الواقع علمت منسقية جمعيات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الكاسيدو بدهشة بالغة بالبيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يفيد بوجود انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش الوطني التشادي من خلال قصف السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على هذا الاتهام الخطير للغاية بانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت الكاسيدو تعليمات لممثليها المحليين في بحيرة تشاد لإجراء تحقيق ميداني عاجل للتحقق من الصحة في أعقاب هذه الزيارة الميدانية للسكان المحليين. كما تنفي الكاسيدو بشكل رسمي وقاطع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أثبتت التحقيقات الميدانية أن الجيش الوطني التشادي في عمليته العسكرية ضد إرهابي بوكو هرام تصرف بما يتوافق تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. كما تدعو الكاسيدو شركاء تشاد الدوليين سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إظهار التميز والمسؤولية حتى لا تقود الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
9: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: إقليميا والبداية من مدينة ماساكوري حاضرة ولاية حجر لميس حيث نظمت ورشة تدريبية حول تحديث الإدارة المالية. الورشة حضرها المندوب العام للحكومة لدى الولاية مراسلنا يوسف موسى محمد التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
11: جاءت هذه الورشة التدريبية التي تهدف إلى تدريب المشاركين على آليات التحصيل والدفع الإلكتروني الجديدة التي ترتكز على تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتقليص التعاملات الورقية في القطاع المالي للدولة. في كلمته رئيس البعثة بيجديم فيجاربو أوضح أن هذه الدورة تمثل خطوة محورية في مسار تحديث الإدارة المالية وأدوات التحصيل الضريبي بالولايات، وأضاف أن اعتماد نظام السيكفيب والوايت تاكس سيسهم في تبسيط الإجراءات على المكلفين وتقريب الخدمة من المواطن ورجل الأعمال. من جانبه دعا مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة مؤكدا أنها تأتي في صميم مصلحة الدولة، وقال أن هذه الدورة ستعطي دفعة قوية لإنعاش الخزينة العامة وترفع كفاءات التحصيل الضريبي وتحد من الاختلاس، وشدد على ضرورة نقل المعرفة إلى الميدان وتطبيقها عمليا حتى يشعر المواطن بأثر التحول الرقمي في تحسين الخدمات وزيادة موارد الدولة. هذا ونشير إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة الحوكمة لتعميم الرقمنة في الإدارة المالية على مستوى الولايات وتعزيز الحوكمة المالية المحلية. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية إنيد الشرقية استفاد سكان محافظة نوهي سندرة من بناء المركز الصحي كحديث من رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تلقي العلاج مع توفير الأجهزة النوعية. جرت المناسبة بحضور عدد من سكان المنطقة. المزيد في تقرير مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
12: استفاد سكان محافظة نهي سندرة من بناء المركز الصحي الاجتماعي كهدية من مشيركات رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو، بحيث يتلقى فيه السكان المحليون وضواحيها علاجا نوعيا مع توفير الأجهزة النوعية وبعيد الجولة التفقدية لمختلف الأروقة الصحية من صالة الولادة والأشعة وغرفة العمليات والتحاليل الطبية، وذلك في سياق الاستلام الفني لهذا الصرح الصحي. المدير العام لكاوراسار عبد الرحمن عثمان مرسال استطرد بأن هذا العمل المنجز يسمح للسكان المحليين الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، كما أوضح المستفيدون من سكان نهي عن انطباعاتهم وفرحتهم لهدية رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الصحية.
13: نشكر مارشال بريزان دي لا ريبوبليك شيف دي ليتا ده كله نشكر ده الرئيس والرئيس المانا أبونا ده خطو لنا ده كله نشكر كثير
14: أدلو لنا هما ما كومبري أمبلا سلاكم فكم
15: ده كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سانتر ده أنا وزارة نسيها ده أنتون أمور نجمة أنتربريز البنا ده ما ناس القادين هني نشوفه كمام ده كله بعد نسلمه
12: هذا العمل الذي وصفه السكان بالإنجاز الصحي والهدية القيمة والمهمة للسكان النهي. عقب ذلك استلم الأمين العام لمحافظة النهي عبد الله عيسى مفتاح سيارة الإسعاف وقدمه إلى مسؤول الصحة بمحافظة النهي. نهي سندرة عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. أمينة الدولة في البنى التحتية تتفقد مشروع بناء طريق أنبستنا عاتية قيد التشييد وتشدد على أهمية إنهاء المشروع في وقته المحدد. وبلدية الدائرة التاسعة تطلق حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية. ورحلة ميدانية لعدد من الصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة إلى ولاية البحيرة لتسليط الضوء على إنجازات منظمة اليونيسيف في مختلف المجالات. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصر في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.
16: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدائرين ولادة بدون خطورة، يعني إن يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان إحنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كلها، لكن على الأقل أربع. فده بل نسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بارد ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائدة. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل أربعة. الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيط من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيها قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعه البشريه اللي هو السيدة ده ذات يشوفه اذا كان عنده زمان ده طبيعي المره عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مره تمشي في زيد تلد اطفال سليمين ما عندهم المرض ده كله فوائد انا شنو الاستشاره الطبيه والفيزيت.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كل همل ده جديد وأي همل ده شيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة حسب ما قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قربت ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرا قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل الأشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قد مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عندها بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بيشوفوا أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة يعني المرة لحد ما يودوها المستشفى لا قدر الله من يلقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله انا الدم انا مره دي
2: كله. نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارنيه معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاثة اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولوا كي يا جماعة بيتكوا في الناس لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس قاعد في الزرع ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما فيك ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شما أسستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أو وجدنا مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمه وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كل البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كل عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيون الطفل يسيب فاكسيناسيون ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
3: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوفه ان شاء الله المره الجايه
3: الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.

مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة علاج مليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمعة رجالة العمعة رجالة على والمم سيدول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة

0: عم سيفات كزغردين بدنا كزغردين زراكول اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله انزل النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري اريتك ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كام بلا مدن والما اللهم طمعان التجاني دول الرجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة حسنة والدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنسي البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج انا جبن نمر دول الرجال
1: انا النوار
0: الهم يا رجال محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول الرجال مثل ناج الاباس ولد الشيخ يا دول الرجال السلطان التجار الهم يا رجال يا رجال الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما بيت ولا كمندا ولد الجد طلق للجم جا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بشي والدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلومة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلامدنا را والجندة دلخلي دنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال في أفل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال في أفل ما جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل الجا سيضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب اللي نزل را العجملين والمعلم خالية ضربت راب اللي يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من ابن
0: ضربت تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دون قليل من جا يا ضربت تراب اللي شين والشيخ دنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الدل خليل مجالا لرمضان صلى كاك اللوان ضرب تراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

قبل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما ما بخور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جبت كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش باري جلاتا جمريطا مبايره انا الكاتب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي اللي ما برهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مروق علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على ادي مروق اذ الشراب برام علي والمن اليوم انا بك كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقة الاج من المعلم خالي ادي مروقة از الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والطمان من ربنا خلق اليوم نا يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرافق يا الداري انا يا لمنامي اليوم انا يا لمنامي

0: مستمعينا الكرام يا رجال في كل مكان، نوقف الفنانة منار صديق عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء بلاغنا وفا محمد أليفاء الضيف أليفاء هو أليفاء فاطمة أليفاء الضيف عبد الرحمن بلام الضيف ابن صيبة بلام كيانا محمد الإمام مؤمن رخيصة محمد آدم جدة آدم جدة دناء محمد إدريس الشيخ جدة الحاج الشيخ محمد أبكر الحاج أليفاء الجد كشل محمد حسين الجد إدريس محمد التوم جدة عبد الرحمن التوم الشيخ موسى رخيصة أبايا جبرين بلام منقاش بشارة جيمي دنا إيسا دنا جدة قيمة الحاج آدم تراب الإمام محمد علي بخيت كيدو بلا عثمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجاتوا الكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف مات اليوم السبت والسرقة تبقى يوم الاثنين عن بكرة في دنقرة تراب قلفي نكرر محمد أليفاء الضيف أليفاء هو أليفاء فاطمة أليفاء الضيف عبد الرحمن بلام الضيف ابن نصيب بلام كيلة محمد الإمام مؤمن رخيصة محمد آدم جدة آدم جدة دناء محمد إدريس الشيخ جدة الحاج الشيخ محمد أبكر الحاج أليفاء الجد كشل محمد حسين الجد إدريس محمد التوم جدة عبد الرحمن التوم الشيخ موسى رخيصة أبايا جبرين بلام منقاش بشارة جيمي دنا عيسى دنا جدة قيمي الحاج آدم متراب الإمام محمد تعالي رخيص كيدو بلا عثمان لوم اللاحزن ببلغ لكل الأهل نجات والكاميرون الأهل البعيدين والقربين البر والداخل الناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم صالح أليفاء الضيف مات اليوم السبت والسرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في دنقرة تراب قلفي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله اغفر له ورحمه ويدخل الجنة يونس صالح بلام أزرق أوتمان شيخ أزرق محمد صالح السلطان حسن صالح أليفة السلطان حسين صالح صالح أبا توم صالح أبا التوم علي محمد أثمان الإمام الحاج أبكر عبد القادر حسيني محمد عبد القادر بر اللوان علي حامد بشارة أحمد بلام محمد آدم محمد أزرق بلام أجيت أمر بلام حامد حسيني بلام بكر عبد الرحمن بلام هارون أجيت بلام يوغو محمود بلام علي احمد بلام فكي اما بلام اسماعيل ندنقس بلام جبرين ادم بلام عبد القادر محمد لوم الحزن ببلغه لكل الاهل ابو خدير الحماديه البنسيت السلامات الاسله ولاد ابيسه الحوارتي ولكل الاهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه بوفاتنا اخوهم ابكر السلطان مات اليوم السبت والسرقه تبقى يوم الاثنين في جبدي هلي بلام أزرق أوتمان أليفة نكرر يونس صالح بلام أزرق أوتمان شيخ أزرق محمد صالح سلطان حسن صالح أليفة السلطان حسيني صالح صالح أبا التوم علي محمد عثمان الإمام الحاج أبكر عبد القادر حسيني بلام عبد القادر بر اللوان علي حامد بشارة بشارة أحمد بلام محمد آدم بلام أزرق بلام أجد أمر بلام حامد حسيني بلام بكر عبد الرحمن بلام هارون أجد بلام يوغو محمود بلام علي أحمد بلام فكي إما بلام سمعين دنقس بلام جبرين آدم بلام عبد القادر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي وخاصة الأهل أبو خدير الحمادية البنسيت السلامات الأسلة أولاد بإيسي الحوارتي والأهل البعيدين القريبين بوفاة أخوهم أبكر السلطان مات اليوم السب والسرقة تبقى يوم الاثنين من بكرة في جبدي اللي تبلام أزرق أثمان أليفة هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل
1: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بـ 1400 ريال عنده 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكل مفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
3: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا السمع تيار الشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرات رهلي القادر نفس الساعة في راديو الشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور التجاني سين رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار النماشية ونبدأ كالعادة بالعناوين. أمينة هند الدولة في البنية التحتية كمان مشت وشافت المشروع هنا بنا هنا الدريب أنبسطنا أتي ألقيت في حالنا بنا وشددت كمان خلي الدريب داي كملو في وقتها. وميري أنا نيفي مرانسوما كمان نظمت حملة عمل ده عشان تخط بلاكات في مكان عن الريزيرف عن الحكومة. ورحلة ميدانية لكثير من الصحفيين ده مشوا في لك تشاد عشان يشوفوا الإنجازات الكاتب سيئة لإنسيف في المنطقة. ودي الأنوين وليكم تفاصيلها من راديو تشوت. في إطار الملفات القبيسية قسم عن كتاب عن الأخبار عن الراديو جاب بخصوص مرور عن سنتين مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. اليوم كمان نقدم لكم ريبورتاج بخصوص المؤسسات هنت الآفي والوحدة الوطنية دام الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: خلال السنتين مما كان انتخبوا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ركز في الحالة هنت المؤسسات والسلام الاجتماعي وبقوا واحد من الأولويات الوطنية الاستراتيجية عشان همن الاثنين دول على حسب رؤية عن كبير الدولة همن الوسيلة الأساسية في حققان السلام الدائم إضافة للتماسك الاجتماعي. والدليل القائد بنشاف اهتمام حنايا القائد بقنبية من ضمن أسسان لجنة هم توجيه تقوم ببناء السلام في تشاد إضافة للإشراف في نفذان المبادرات هنا بناء السلام البتماشى مع الاستراتيجية الوطنية حول التماسك الاجتماعي. وأيضا اللجنة دي تضمن التنسيق عن الإجراءات الشالوة عشان السلام والموافقة الاجتماعية هم من يكونوا زي آلية تقوي المكاسب السلمية وأيضا تمنع ما يحصل مشاكل أم بين المواطنين. كبير الدولة قاعد بشيف بكون تشاد من خلال الخطة هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 بدايتها ماشية على حسب رؤية مستقبلية واضحة تقوم بحققان أهداف عن الدولة يكون فوقها تقدم وسلام. وأيضا الاستراتيجية الوطنية عن التماسك الاجتماعي عن 2024 ل 2029 دي تقوي الرؤية وتسيء الهوار والمصالحة ومنعان النزاعات بين المواطنين يكون من ضمن السياسات الأمة ودا على حسب الطريقة والانفتاح والتوافق عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو عشان المبادرة المثل دي تساعد في المصالحة والوحدة الوطنية وأيضا جيبان الثقة بين المجتمعات التشادية. عشان دا نقدر نقول خلال الفترة هنت الولايتين حنا رئيس الجمهورية دي تشاد قدرت توصل لتقدم ملحوظ في الاستقرار والسلام وقوان التماسك الاجتماعي. وأيضا المشاريع الكمولو دي تعتبر إنجاز حنا إرادة سياسية قوية اتصفت في قيادة حنا رئيس الجمهورية. مثلا المجتمع الدولي اعترف بكون تشاد قيدي تسي جهود في جيبان الأمن والاستقرار ودا في المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تشاد لقى الدعم من الصندوق حنا الأمم المتحدة في بناء السلام المبلغ ده تقريبا 60 مليون دولار. إضافة المجتمع الدولي عرف بالجهود القنبية رئيس الجمهورية في جيبان السلام ودا في الفترة اللي هو قاعد فوقها في السلطة. عشان دا المؤتمر الإفريقي لأجل السلام اختار لرئيس الجمهورية وفاز بجائزة السلام الإفريقية حنا سنة 2026، ودا من خلال بيان مارك يوم 15 جانفيه 2026. المؤتمر أكد بكونه التكريم الأنتو لرئيس الجمهورية دا تقديرا بإدارته السلمية في الانتقال السياسي في تشاد. وبعد الموت المفاجئ حان المشير إدريس ديبي إتنو في شهر إبريل 2021، وأيضا الجهود الإنسانية الكبيرة القامت بها تشاد في استقبال اللاجئين السودانيين الفروا من بلاد بكثرة وجو في تشاد. عشان دا على حسب بيان حنا اللجنة القدمت الجائزة قالت بكونه السياسات القامت بها تشاد دي أنقذت ملايين الأرواح وفوق الاستقرار الداخلي، ودا رغم الحنبولات الإقليمية المؤقتة القيدة تعيش المنطقة. البيان وضح بكونه القرار حنا أنتان الجائزة شالوا بالموافقة حنا الجميع، عشان اللجنة اللي اختارت دي فوق خبراء دوليين اجتمعوا في مقر حنا الأمم المتحدة في مدينة جنيف في دولة سويسرا، على رأسها الدكتور دافيد برنانديز بويانا وهو ممثل حنا جامعة السلام، وحضر أيضا الشيخ المحفوظ بن بيه المنسق العام حنا المؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: نتابع لكم دائما نشر الأخبار من راديو تشاد. أمينة هنت الدولة في وزارة هنت البنية التحتية المكلفة بأدلين الشوارع هو عبد الكريم أحمد بخيت كان قامت بزيارة تفقدية لمشروعنا بنهنا الترب الغايب بربط أنبصنا مع آتي الهدف عشان تشيف الخدمة وصلت لوين، وشددت كمان خلي الشركة تكمل المشروع في الوقت المحدد. جي هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: أمينة الدولة حن وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الدروب والشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت قمت بزيارة هنت الدرب، ودا لعشان تفقد المشروع حن الشارع البربط أمبين أنبسطنا وآتية القاعدين بعدلوا فوقا والكان وقفوا في الخدمة حقا قبال سنتين، والكان بتقوم بنفذانا وعدلين الشركة الصينية. في وقت الزيارة سمعت من الأمال القاعدين بخدمه في المشروع اللي بيمثل في نقص الجانب الفني خاصة أزمة هنت البنزين، وكل ردا في كلامهم أمينة الدولة هنا وزارة البنية التحتية المكلفة بجددان الشوارع هو عبد الكريم أحمداي بخيت أنت التوجيهات قوية في الخدمة هنت المشروع، وقالت الحكومة بلاش قاعدة بتجاهد عشان تسهل المواصلات للمواطنين، ودا في كل التراب هنا بلدنا تشاد. وكمان قالت الحكومة أنت 70% من الجانب المالي للمشروع. نذكركم بكونه وزارة البنية التحتية قاعدة بتتواصل في المتابعة ونفذين كل المشاريع حن الدروب البدوها وبيقفوا ما كملوها في كل الأراضي حن بلدنا تشاد، ودلع عشان يكملوها.
1: ريبورتاج أنا زميل حجي هوا حبيب عمر. في وزارة انت الشؤون الخارجية كمان كملت الخدمات انت الورشة انت التكوين بخصوص الموافقة عن بين السلطة انت الطيران المدني والالتزام بالقوانين انت المارشي بيبليك. المناسبة كان رأسها المدير العام عن السلطة انت تنظيم المارشي بيبليك أحمد بشارة سيد بحضور الكثير من المشاركين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: كملت ورشة انت التقوية التخص الموافقة عن بين مكانه سلطة الطيران المدني والموافقة بقوانين هنت الصفقات الأمومية. الورشة دي كملت خدماتها رسميا بعد مدة 5 أيام من النقاشات الكثيرة التخص موضوع هنت المشتريات العامة. وفي وقت كمالة هنت الورشة مرق المشاركين بكثير من التوصيات البطلب بنفذانا الهمم خلي يواصلوا بنظمين تبادل الخبرات وقوين معرفهن أمال إدارة الطيران المدني في مجال نظمين الصفقات العمومية، ويدعم مديريهن السلطة الطيران في خطين أسس قانونية خاصة تخص مهمهن سلطة الطيران المدني، ويلموا أيضا مع المؤسسات التأدي القانونهن الطلبيات العمومية. في خطاب النهائي لخدمات الورشة أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار السعيد بالهدف الأساسي من نظمين الورشة.
5: كنا سنعدكم وبس شالونية سألونا والدائرين تدريب في جهة المارشي بيبليك, وإذا كان الرجلمان حقا كان ما أجيل ده الناس ما يقدر يسوي مارشي بيبليك ده بس هدف حقنا ده أنينا سيدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو عشان ننتم تكنيك أنا مارشي بيبليك ده وهم ممكن يقدر يخدموا أجيل سيرفيس حقهم.
4: وفي نهاية الورشة أنطوا المشاركين شهاداتهم الشكر والتقدير لعشان يوصفوا مشاركتهم الفعالة في مدهم الورشة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وهو يصور لنا الريبورتاج. الميرية النيف مارندوسماها العاصمة جمينا كمان قادة بحملة ميدانية عشان تخط في كل النقاط القادة في نيف مدى البلاك اللي بوصف بكان دا ريزرفة عن الدولة عشان دا النائبة انت الامير نيف مارندوسماها فاتمة كوسان التي كان هي كان بدأت الحملة دي وحجت للصحافة خلينا نسموها في ميكروفون هنا راديو تشات.
6: اليوم أنا مركنا ريزيرف أنا أدمينستراتيف ألفين نيفا مرندوشما دا ماجورتة ناز كل بنا وما دا ويدا وما الآخرين كله إن شاء الله الله كعالا مين دا اللي والي ده كله ندور نشوف أنا نطلب من شاب أنا نيفا مرندوشما مين دا قدام دا خلينا نعمل يبي بترين ولا خاصة جاي في ريزيرف يعرف يقدر يبي نقوله خليه بس في ميري أنا عندنا بلان كومبلي نوصفه كأن ريزيرف.
1: فاتمة كوزان لجي نائبة هنت الأميرة نيفم أرندوسما عن العاصمة جمينا سيميتوا في ميكروفون عن راديو جات الكان مدلا الزميل عبدالله حارون. المنسق منسقية هنت الجمعيات المجتمع المدني بالدافع لحقوق الإنسان الكاسيدو محمد دينادي باي كان سوا اليوم فجر بيان وكان تكلم كمان فيما يخص الكلام الكان مرقى المكتب الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان اللي كان اتهم الجيش الوطني هنا تشاد اتهم الجيش بكون الجيش ضرب المدنيين القديم بإيشو في منطقة هنا لك تشاد. خلينا نسمع لكلام هذا بترجمة هنا الزميل محمد عمر إدريس.
7: فور دي سيت أكيزاسيون extrêmement grave de violation des droits de l'homme par l'armée nationale tchadienne.
8: في الحقيقة المنسقية من جمعيات المجتمع المدني التدافع لحقوق الإنسان الكاسيدو إرفت بدهشة بالغة بالبيان المارك من مكتب المفوضية السامية هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. البيان اللي بيأكد بكون في انتهاكات قام بها الجيش الوطني التشادي وده من خلال القصف عن السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بوهيرة تشاد, وبناء للاتهام الخطير للغاية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان القدماء مكتب المفوضية السامية إن حقوق الإنسان المارك من الكاسيدو بكون قدمت تعليمات لممثلينها المحليين في منطقة بوهيرة تشاد عشان يسووا تحقيق ميداني آجل ويحققوا من صحة الخبر القدمت المفوضية السامية, وده بعد الزيارة الميدانية القاموا بها لسكان المحليين الكاسيدو تنفي بشدة كل الاتهامات الما عندها صحيح المرجى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. سيداتي وسادتي, التحقيقات الميدانية تأكد بكون الجيش الوطني التشادي في خلال عملية عسكرية ضد الإرهاب تصرف تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. عشان ده الكاسيدو تحث بشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وده من خلال مكتبها القطري عشان يوثق التقارير بأدلة ثابتة لتجنب الاتهامات الباطلة الخطيرة ما عندها الرأس ولقار. مثل الاتهامات دي ما عندها أي أساس من الصحة ما تفيد إلا الجماعات الإرهابية اللي كان خلد الفساد في منطقة بحيرة تشاد وده على حساب جنود الجيش الوطني التشادي القادم بضحوا بأرواحهم من أجل جيبين السلام وضمان الاستقرار في المنطقة. الكاسيدو تطلب من الشركاء التشاديين الدوليين خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عشان تظهر التميز والمسؤولية عشان ما تودر الجهود الجماعية الرامية في جيبين الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
7: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: الساعة 37 دقيقة داخل الاستوديو أنا راديو تشاد نتابع لكم دائما بنشرة الأخبار من راديو تشاد الوزارة إنت الإعلام بالتعاون والاستفاق مع منظمة إنت اليونيسيف واتحادنا الصحفيين التشاديين كان نظم رحلة ميدانية لفيض الصحفيين في وسائل الإعلام العامة والخاصة وده عشان يعرفوا ويشوفوا الإنجازات المنظمة إنت اليونيسيف كان سواتها في إقليم هنا لك تشات ده في مختلف المجالات ومن بين الصحفيين ده زميل بشير عمر بشير اللي كان مد ميكروفونه لمديرنا المدرسة الابتدائية المتجددة هنا بول السيد محمد أحمد اللي كان كلم لنا بدعمنا اليونيسيف اللي كان حول المدرسة ده لمدرسة نظامية خلينا نسمعه.
9: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل وجمع بعض الخلاوي غير منتظمة جاء وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية ومدرسة كانت مكتملة بدأنا في الصف الأول فقط اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى ينقذنا بعد الفصول أولا كنا 4 فصول فصلين لو جهلت أنهر مكتملة وينقصنا الموية وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة دي نحتاج أشياء اليوم 3 سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يلا سوا.
1: محمد أحمد مدير المدرسة الابتدائية المتجددة على مدينة بول أنا مدينة بول في إقليمنا لك تشاد حجلنا بدعمنا اليونيسيف اللي كان ساعد الخلاوي القرآنية في مدينة بول من مدرسة شوية كان بقت مدارس نظامية في مدينة مساكوري أسمان إقليم أنا حجر لميز كمان نظم وادي ورشة التدريب بخصوص التحديث أي الجددان للإدارة المالية الورشة دي هيدروفوكا المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم وكثير من المشاركين عشان يرون بالحاجات الجديدة اللي كان مرقت فيما يخص الإدارة هنت المال العام الزميل يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة مساكوري هو كان جاب لنا الخبر الأمالنا إقليمنا جرا كمان أيضا اليوم يوم 16 مايو 2026 بالعيد العالمي هنا الأمال بحضور المندوب العام هنا الحكومة جم إقليمنا جرا وكثير من البعض من جيمي مثلا قمر والتفاصيل
10: المناسبة بيجت في نقاة الحرية هنا مدينة تامونغو بالحضور هنا مندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية هنا جرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام بكلمته هنا جيتا جيتو هنا الرئيس هنا اللجنة التنظيمية عبد المحمود داود الأمين العام هنا الويدة هنت اللا سينديكا هنا تشاس سيسيون هنا مونغو عام الجمعة ذكر المعزومين وهجة في المشاكل هنا القدمة والحماية والحقوق هنا القدامين بعد الرئيس هنا الويدة هنت اللا سينديكا هنا تشاس تيستي هنا جيرا قدم أزو هجة في الحالات هنا المشاكل الهم مقب وادو القدامين وشكر اللجوز السنة على حكومة تشادية على رأس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الديما قد بشاركه في التطور على بلدنا تشاد وقدم المطالبات للحكومة ليوفروا الخدمة للقدامين بعد المندوب العام على الحكومة على ولاية على جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر اللجود السامي على القدامين والقدامات على ولاية على جراء وأكد وقال الحكومة التادية على رأس كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو دايما قاعد يوفر الخدمة إنت السكان هنية وكل المشاكل الكان هم مقدمهم يقدر يهدين للناس اللي يحققوها ونذكركم المناسبة كملت بجرسيس أنا القدامين والقدامات أنا ولاية أنا جيرا مونغو جيمي مطلما قمر لراديو تشاد.
1: في في إقليمنا إندي سبا كمان السكان أنا ديبارتما هنا نهي سندرة كان استفادوا من بنا هنا سنترا نسانتي هدية من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو عشان السكان المنطقة علي يوفوكا وذا بيوفرين هنا أجهزة سمحة حديثة. المناسبة كان بجد بحضور السلطات المحلية وكذلك كثير من سكان هنا نهي سندرة كان جو عشان يحضروا في المناسبة. خلينا نسمعهم شنو قالوا.
11: نشكر مارشال بريزيدان دو لا ريبوبليك شيف دو ليتا دا كولا نشكر لا رئيس ورئيس مانا ابونا دا خطو لينا دا كولا نشكر كثير
12: ادلو لينا وما ما كومبري امبلا سلامكم فكم
13: دا كان مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر دا انا وزاره نصيحه دا انطون عمر نجما انتربريز البنادا ما انا سالغادي هني نشوفو كومم دا كولا بعدا نسلمو الكلي لي ام سي دي
1: الا سميتوم دا هما سكان انا ديبارتمان حنا نوهي توندرا كان وصفوا فريتهم ببنا وفاتحين أنا سانتر دي سانتي كان أنتم لي أحدية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو سبيتهم في ميكروفون هنا راديو تشاد كان مدلهم الزميل عباس بكر مصطفى محمود قصر الساعة 7 وتقريبا 36 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا اللي ماشي والناس اللي فاتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. أمينة هنت الدولة في وزارة هنت البنية التحتية المكلفة بعدلين الشواري حوا عبد الكريم أحمد أي بخيت كان قامت بزيارة لمشروع البنى على الدرب البربط أنبسنا وآتيا القائد في حالة البنى وشددت كمان عشان البنى ده يكمل في وقته وطلبت من الشركات خليه يحترموا المواعيد. الميرية أنا نيف مارندوسما أنا العاصمة جميلة كمان بدأ بحملة أنا توئية وخطينا أنا بلاكات في الساحات العامة أي البكانات الريزيرف أنا الدولة ده بحضورنا النائبة هنت الميرة أنا نيف مارندوسما فاطمة كوزانا لاتشي كان طلبت من المواطنين خليه يتقربوا للميرية عشان يعرفوا كل الريزيرف والما ريزيرف. ورهلة ميدانية لكثير من الصحفيين أن وسائل الإعلام العامة والخاصة عشان مشوا في إقليمنا لك تشاد يشوفوا إنجازاتنا الإنسيف كان سواء في المنطقة. شكرا لكم أنتم القاعدين تابونا حاليا من مدينة أتيا من مونغو بول ومن مدينة أمجرس ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد نشر الأخبار اللي كان جهزه التحرير محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم ومحمد عمر إدريس تيت إخراج أنا حجي هو حبيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيب بكي أرقدو أو غيلو بيعرف
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
15: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
16: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة هنت العاوين في مجال هنا السلام. أنحنا الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
15: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام.
17: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
15: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
0: مستمعين سمعت راديو تشاد، بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من الدعايات نرجع للاستديو عشان نقرأ لكم البلاغات المفضلة. لاحظوا بخصوص كل ما جاء عيد الضحية، الجمعيات والمنظمات الخيرية قاعدين بيطبقوا البهائم في فترة العيد، عشان ده وزارة الثروة الحيوانية تقول بخصوص في فترة أنا عيد الضحية في واحد إكيب خاص بترينير قاعد في كل البروفينس نجات وفي العشرة أرندوسمان العاصمان جمينا، عشان ده الديركتور جنرال القسم البترينير والديركتور الصحة وزارة الصحة العامة بالمعاونة مع الديليغاسيون عن الولايات التابعة لوزارة الثروة الحيوانية عندهم إكيب خاص براقب اللحوم والحيوانات في فترة عيد الضحية. أي لحم ما سووا لي كنترول ناس الفترينير الضبائح دي كلها كي بيشيلوها سيزي بيشيلوها المسائل الإداريين، وقال لي الضبعان أن البهايم ببقى في مكان وسيء والمكان ده متفق عليه موافقين فوق القسم الفني ممنوع منع باتا بطبه السخلان الصغار ولا الغنماية الدري ولا البقرة الدري الإجيل الأمرة ما قفل سنتين ده ممنوع بطبهم ديل صغلة صغيرة إجيل ما تم سنتين غنماية دري ولا بقرة دري ده ممنوع منع باتا ما بطبهم أيامات العيد. وكانت تدور معلومات بالزيادة تقدر تنادوا في المرور التليفون 62-00-96-10 أو 62-20-10-57-58. مضى في البيان ده السكرتير جنرال لوزارة الثروة الحيوانية الدكتور أسمان يوسكوي سكومي. تدوروا معلومات بزيادة المنظمات الخيرية والجمعيات تنادوا الوزارة عشان بنطوكم التعليمات الواضحة. واصل بالبلاخن الوفا بلا ما آدم أخونا محمد جدة يونس بلا ما أحمد خالد بلا ما آدم رمات بلا ما آدم محمد بلا ما زكريا هارون بلا ما بابا مركو بلا ما حسين عبد الله بلا ما عبد الله دينا بلا ما إدريس آدم بلا ما عمر كبير بلا ما يعقوب آدم فكي بشر حسنة بلا ما يوسف هارونة بلا ما محمد مكيلة بلا ما حسين سليمان بلا ما هارونة محمد بلا ما عبد الرحمن أمباتني بلا ما عبد الله جرمة بلا ما الضيف أبو نصيب بلا ما محمد علي بلا ما بكر حسن بلا ما أبو ندقي بلا ما توم موسى بلا ما الحاج بكري بلا ما رمات قربة بلا ما حسن الجمي بلا ما محمد أمجدات شيخ دنا آدم اللوان هارون أبالي بلا ما عمر حسيني محمد إدريس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهالي كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم حبسة موسى ماتت الجمي ليلت السب والسرقة تبقى أمباكر الأهد في جميز المر هلت بلا ما آدم أخونا نكرر بلا ما آدم أخونا محمد تجيد يونس بلا ما أحمد خالد بلا ما آدم رمات بلا ما آدم محمد بلا ما زكريا هارون بلا ما بابا مركو بلا ما حسين عبد الله بلا ما عبد الله دينا بلا ما إدريس آدم بلا ما عمر كبير بلا ما يعقوب آدم فكي بشر حسن فكي بشر حسنة بلام يوسف هارونا بلام محمد مكايلا بلام حسين سليمانا بلام هارونا محمد بلام عبد الرحمن امباتني بلام عبد الله جرمه بلام الضيف ابو نصيب بلام محمد علي بلام بكر حسن بلام ابو ندقي بلام توم موسى بلام الحاج بكري بلام رمات قربه بلام حسن الجيمي بلام محمد انجداء امجدات شيخ دناء ادم اللوان هارونا بالي بلام عمر حسيني ومحمد إدريس لوم الحزن ببلغه لكل الأهل في كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون أسلة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم حبسة موسى ماتت الباري الجمعة لدى السب وسرغة طبقا مباكر الأحد في جميز المر اللي تبلامة آدم أخونا على حال الله صبرهم ولا مرهوم حبسة الله في الله ورحمه ويدخلها الجنة بلاخنا وفا جلال السلطان محمد إجي لك الشلة كاسر اللوان كشلة الندنيني الوكيل جمع حسيني الاج أبكر أنكو الاج عبد الله دليقي محمد كمسلم الاج آدم طاهر إساقة طاهر إساقة داود طاهر إساقة الحاج محمد طاهر إساقة الكولونيل سيد آدم سيد الحاج جبيرون أحمد بلاما إمر أطيه بني أحمد جبرين الشيخ محمد علي الدوبيتي إيسا بابا السوبرفي فتح الله آدم الحاج عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن قاجي حسيني الرئيس حسيني محمد حسيني الحاج محمد هارون قوني الحاج عبد الرحمن حسيني بلا محمد زين دلقي كواس محمد دلقي أخونا بكر دلقي سيف الإسلام دلقي أجد أخي دلقي أحمد بشارة دلقي اللوان سمني دليجي عبد الرحمن الزريبي دليجي رمات حسن دليجي سيد حسيني دليجي مكايلة موسى دليجي بركة محمد دليجي الحاج آدم إلي دليجي موسى سيار دليجي موسى جيمي دليجي جدة دليجي سيد النايم دليجي أبجوج محمد دليجي محمد عبد الرحمن نفلاتي دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد صالح دليجي جدة النور دليجي عبد الرحمن نشتات دليجي إما إيسا دليجي جيمي سوق دليجي توم دليجي الحاج محمد قلة دليجي محمد إجلة دليجي إركال جبرين دليجي فيصل جدة دليجي دنمي ليمي دليجي صب الله عبد الكريم دليجي عبد الله كليسم الشيخ عبد الله إدريس اللوان هارون أبالي عائلة موسى أمسى عائلة يونس ولد برجو عائلة بشار حسنة عائلة طاهر إساغة عائلة أبكر موسى عائلة محمد دقو عائلة الجنرال أجد هارون السلطان الشبت كانتون حسن عبد الله نقوي الهارون إيسا محمد الشايب إيسا عائلة عبد الله عبد الرحمن الأحمر القوني موسى عبد الله القوني دنا سيد الإمام مصطفى جبرين المير آدم شرلك المير مكايلة جبرين أحمد المير محمد حسن الانسبكتير خالد دقو محمد الحاج موسى أبا كيلو الدبيتي الحاج بلاما لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أمم وأختم حج خديجة كشلة جمي المعروفة بخديجة أمة ماتت أمس الجمة العصر وسرغ كمان تبقى أمباكر الأحد بفجر وبعد الظهر في كارتير رضينا في بيتنا المرحوم كشلة جيمي ولدنبورو نكرر سلطان محمد إجل كشلة كاسر اللوان كشلة دنديني الوكيل جيمي إسيني الحاج بكر أنكو الحاج عبد الله درجة محمد كمسلوم الحاج آدم طاهر إساقة طاهر إساقة داود طاهر إساقة الحاج محمد طاهر إساقة الكولونيل سيد آدم سيد الحاج جبيرون أحمد صالح آدم سيد بلام إمر أطية بني أحمد جبرين الشيخ محمد علي الدوبيتي إيسا بابا سوبر في فتح الله آدم الحاج عبد الرحمن قاجي حسيني الرئيس حسيني محمد حسيني الحاج محمد هارون نقوني الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج محمد زين دليجي كواس محمد دليجي أخونا بكر دليجي سيف الإسلام دليجي أجد أخي دليجي أحمد بشارة دليجي اللوان سمني دليجي عبد الرحمن زريبي دليجي رمات حسن دليجي سيد حسيني دليجي مكايلة موسى دليجي بركة محمد دليجي أجيت آدم إلي دليجي موسى سيار دليجي موسى جيمي دليجي جدة دليجي سيد النايم دليجي أبوجي محمد دليجي محمد عبد الرحمن فلاتي دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد صالح دليجي جدة نور دليجي عبد الرحمن نشتات دليجي أم إيسا دليجي جيمي سوق دليجي توم دليجي الحاج محمد كلا دليجي محمد إجلا دليجي إركال جبرين دليجي فيصل جدة دليجي دنمي ليمي دليجي صوال عبد الكريم دليجي عبد الله كليسم الشيخ عبد الله إدريس اللوان هارون أبالي عائلة موسى أمسى عائلة يونس ولدنبرغو عائلة بشارة حسنة عائلة طائر إساقة عائلة أبكر موسى عائلة محمد دقو عائلة الجنرال عجيت هارون اللوان حسن عبد الله هنقوي هارون إيسا محمد شايب إيسا عبد الله عبد الرحمن الأحمر القوني موسى عبد الله القوني دنا سعيد الإمام مصطفى جبرين المير آدم شرلك المير مكايل جبرين أحمد المير محمد حسن الإنسبكتر خالد دقو محمد الحاج موسى أبا كيلو الدبيتال الحاج بلامة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أمم وأختم أجي خديجة كشل جيمي المعروفة بخديجة أمة ماتت أمس الجيمي العصر وسرقت تبقى أم باكر الأحد بفجر وبعد الظهر في كارتير دينا في بيت أنك المرحومة كشل جيمي والدنبورو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة فالأخ أنا وفا محمد عبد الله كبير دليجي موسى أبكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر مؤمن قورة إلي آدم الصافي قورة حسن أبكر دليجي اللوان قلديمة دليجي عبد الله آدم دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد صالح دليجي مكايلة موسى دليجي حسيني مكايلة بلام جدة أخي أبا جدة أجد أبا جدة أجد قورة الحاجة مكايلة آدم أبكر جبرين يونس دناء الجد معلم إلي ضهية تناء آدم إدريسة عمر عبد القادر الشيخ محمد المصري الشيخ هارون بلامة جدة بشارة أحمد بوي إلي بدرمان بلامة كيار خميس جبهة عبد الله محمد في صديقي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاة أبوهم أخوهم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايم مات أمس الجمعة وسرقة تبقى مباكر الأحد في سقيطي خليت الدليجي موسى أبكر السيار الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة.

شات وانا مال عزاز وانا ما فوق الراس نقول لكم مساء الخير من غديو تشات. كلكم في 23 ولاية وخاصة في العاصمة انجمينا الجميع. نقول لكم مساء سعيد وحلو وجميل من غديو تشات. الدهب الجمرو الشوفاني هارون منصورة حسن كابين تكنيك

في طلب خاصة من لامي فورتين ويالان جمينا والناس القدام والناس الكبار واللي بيحبوا راديو تشات بدور أغنية عن الفنان الكبير زائر سابقا كونغو ديمقراطيك حاليا البرنس أفريكان كوفي أولوميدي بابا بونيت هذه خاصة توم سورتو أبازين كاسرو كل لامي فورتين والكولونيا الكونغولي في لاس من جمينا نقول لكم بونسوار دي في راديو تشاد كابي تكنيك دكتور أسين أسبرو وكل جماعته هناك من أمريكا.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت الحلو ما بدوم خلاص تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلنا بشير تليبون بقول لكم ميسين جامينا قد تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أرسل الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة في مكانة الفن إنجينير بلان محمود قسر حماد في طاولة المراقبة جنب بيجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أرد بعافية هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة نلوم معكم أم باكر من الساعة 8 لحد الساعة 10 وعندنا الضيفة

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص الذي نعده حول مضي سنتين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيتنو. اليوم نتابع ورقة حول وضع مؤسسات السلام والوئام الاجتماعي. أحمد خميس.
2: خلال السنتين من ولايته الثانية لرئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديب إتنو، جعل وضع المؤسسات والسلام الاجتماعي من الأولويات الوطنية الاستراتيجية، لأنها وحسب رؤيته الثاقبة هي الطريق الأمثل في تحقيق السلام الحقيقي والتماسك الاجتماعي. ويؤكد ذلك اهتمامه الكبير حيث أمر بإنشاء لجنة توجيهية لمشاريع بناء السلام في تشاد، والتي من مهامها الإشراف على تنفيذ مبادرات بناء السلام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي وضمان اتساق الإجراءات المتخذة وتنسيقها، إذ أن هذا السلام والوفاق الاجتماعي يعتبران آلية لترسيخ مكاسبها السلمية ومنع وقوع الصراعات. ويرى فخامته أن تشاد من خلال خطة التنمية الوطنية تشاد ترابط 2030 تنطلق وفق رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق أسس دولة مزدهرة وشاملة ومسالمة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي 2024-2029 تعزز هذه الرؤية التي تجعل الحوار والمصالحة ومنع النزاعات بين المواطنين في صميم السياسات العامة وفق نهج وانفتاح وتوافق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو. تعكس هذه المبادرة رغبة قوية في المصالحة والوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين المجتمعات التشادية. ويمكن القول أن خلال فترة الولايتين فقد أحرز تشاد تقدما ملحوظا في الاستقرار والسلام وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أن المشاريع المنجزة تعتبر ثمرة لإرادة سياسية قوية تجلت في قيادة رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو. ومن الأمثلة على ذلك اعتراف دولي بجهود تشاد في استتباب الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث وجدت تشاد دعما من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ما يقرب 60 مليون دولار. أضف إلى ذلك عرفانا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية في السلام خلال الولايتين، فقد تم اختياره من المؤتمر الإفريقي من أجل السلام من الفائزين بجائزة السلام الإفريقية لعام 2026، ذلك عبر بيان صدر في 15 من يناير 2026. وأكد المؤتمر بأن هذا التكريم يأتي تقديرا لإدارته السلمية لمرحلة الانتقال السياسي في تشاد وعقب رحيل مشير تشاد المفاجئ في أبريل 2021، إضافة إلى الجهود الإنسانية الواسعة التي بذلتها تشاد في استقبال الكم الهائل من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب الأهلية منذ أبريل 2023. هذا وبحسب لجنة الجائزة أسهمت هذه السياسات في إنقاذ ملايين الأرواح مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي، بالرغم من التحديات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة. كما أوضح البيان أن قرار منح الجائزة اتخذ بالإجماع من قبل لجنة تضم خبراء دوليين اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية برئاسة الدكتور دافيد برنانديز بويانا ممثل جامعة السلام، وبحضور كل من الشيخ المحفوظ بن به المنسق العام للمؤتمر الإفريقي من أجل السلام.
1: قامت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية فك العزلة المكلفة بصيانة الطرق حو عبد الكريم أحمد بخيت بزيارة تفقدية لمشروع تشييد الطريق الذي يربط أنبسطنا وآتية الذي هو قيد التشييد. عثمان يحيى الحاج.
3: خلال الزيارة استمعت لهم عن سبب التوقف عن المشروع الممثل في نقصان الجانب اللوجستي للمشروع وخاصة أزمة الوقود. وفي ردها أمينة الدولة بوزارة البنية التحتية المكلفة بصيانة الطرق حواء عبد الكريم أحمد بخيت قد أعطت توجيهات صارمة باستمرار المشروع وأن الحكومة تعمل جاهدة لتسهيل المرور للمواطنين في كافة الأراضي الوطنية التشادية وأن حكومة البلاد قد أعطت 70% من الجانب المالي للمشروع. هذا ونشير بأن وزارة البنية التحتية تواصل في متابعة وتنفيذ جميع مشاريع الطرقات المتوقفة في كافة الأراضي الوطنية التشادية من مدينة أنبسطنا الواقعة بإقليم البطحة. عثمان يحيى الحاج للإذاعة الوطنية التشادية.
1: خلال 5 أيام متتالية من الأعمال حول التوفيق بين مهام سلطة طيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العامة، الورشة التكوينية التي نظمتها لصالح موظفي سلطة الطيران المدني اختتمت أعمالها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: اختتمت ورشة التكوين حول التوفيق بين مهام سلطة الطيران المدني والالتزام بقوانين الصفقات العمومية، اختتمت أعمالها رسميا بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالموضوع. وخلال هذه الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية أبرزها مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز قدرات موظفي إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية ودعم المديرية لوضع عطر قانونية خاصة تراعي خصوصيات مهام سلطة الطيران المدني وإدماجها ضمن مسارات إصلاح قانون الطلبيات العمومية. في كلمته الختامية أكد المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد عن الهدف من تنظيم الورشة.
5: كنا سنأداكم وبس شالونية سألونا والدائرين تدريب في جهة المرشي بيبليك، وإذا كان الرقلمة حقا كان ما أجل ده الناس ما يقدروا يسوى مرشي بيبليك أننا سيدين عشان نصلوا تدريب للإدارات كله، كان بروجي كان سوسيتي كان أوتوريتي شنو عشان ننتم تكنيك أنا مرشي بيبليك ده وهم ممكن يقدروا يخدموا أجل سيرفيس.
4: واختتمت الفعالية بتسليم شهادات شكر وتقدير للمشاركين عرفانا لمشاركتهم الفعالة.
1: أطلق عمدة بلدية دائرة 9 جيم توكباي أبولين عملية وضع اللافتات التعريفية على المساحات التابعة للحكومة بالبلدية. عبدالله هارون آدم.
6: بغرض تفقد واستعادة المساحات المخصصة التابعة للدولة وتنظيم استغلالها بما يخدم المصلحة العامة، أطلقت بلدية الدائرة 9 حملة ميدانية لوضع لافتات تعريفية على المحميات والمساحات الحكومية، وذلك بهدف تنبيه المواطنين أن أهمية الحفاظ على هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها. وخلال هذه الجولة فقد عبرت العمدة النائبة ببلدية الدائرة 9 فاطمة وسان التي أن البلدية تسعى من خلال هذه العملية إلى حماية المحميات الحكومية ووضع حد للاستغلال الأشوائي للمساحات العامة.
7: اليوم أنينا مرقنا ريزيرف أنا أدمينستراتيف ألفية نيفا مرندشما دا ماجورتة ناز كل بنو وما دا ويرا وما الآخرين كله إن شاء الله الله كعالا مين دا اللي والين الكل يندور نشوف أنا نطلب من شاب أنا نيفا مرندشما مين دا قدام دا خلينا نعمل يبي بترين ولا خاصة جاي في ريزيرف يعرف يدري
6: مؤكدة فاطمة كوسان التي أن هذه العملية ستمكن من استعادة كافة المساحات الخضراء التابعة للحكومة وإعادتها ضمن الممتلكات العامة للدولة.
1: قدم المنسق الوطني لجمعيات المجتمع المدني المدافع عن حقوق الإنسان الكاسيدو إسحاق ديغادينباي محمد ديغادينباي قدم بيانا بشأن اتهامات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجيش التشادي بقصف السكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة بحيرة تشاد.
8: Fort de cette accusation extrêmement grave de violation des droits de l'homme.
9: في الواقع علمت منسقية جمعيات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الكاسيدو بدهشة بالغة بالبيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يفيد بوجود انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش الوطني التشادي من خلال قصف السكان المدنيين الأبرياء في منطقة بحيرة تشاد، وبناء على هذا الاتهام الخطير للغاية بانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصدرت الكاسيدو تعليمات لممثليها المحليين في بحيرة تشاد لإجراء تحقيق ميداني عاجل للتحقق من الصحة في أعقاب هذه الزيارة الميدانية للسكان المحليين. كما تنفي الكاسيدو بشكل رسمي وقاطع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أثبتت التحقيقات الميدانية أن الجيش الوطني التشادي في عمليته العسكرية ضد إرهابي بوكو هرام تصرف بما يتوافق تماما مع مبادئ حماية السكان في منطقة الحرب. كما تدعو الكاسيدو شركاء تشاد الدوليين سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إظهار التميز والمسؤولية حتى لا تقود الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في حوض بحيرة تشاد وفي مواجهة الوحشية الإرهابية.
8: Les efforts collectifs de stabilisation du bassin du lac Tchad face à la barbarie terroriste.
1: قامت مؤخرا بعثة من الممثلين المحوريين لليونيسيف بالمؤسسات الإعلامية بزيارة إلى منطقة أو مدينة ماو، وذلك للتعرف على وضع الخلايا التي تحولت إلى مدارس نظامية. بشير عمر بشير.
10: بفضل دعم منظمة اليونيسيف الفني والمالي، تحولت القلوة القرآنية بداخل مدينة بول التي أسست عام 2007 إلى مدرسة نظامية تسمى المدرسة الابتدائية المتجددة. يدرس فيها بجانب العلوم الدينية المواد الأساسية لمئات الأطفال بمختلف الفصول الدراسية التي بنيت من قبل منظمة اليونيسيف لهذا القرض.
11: أريد أن أفعل جبل، أريد أن أنجح جبل
10: المدير العام للمدرسة الابتدائية المتجددة بمدينة بول محمد أحمد أشاد بالبادرة التي قامت بها منظمة اليونيسيف من أجل توفير المهارات الأكاديمية الأساسية التي يحتاجها التلاميذ في العصر الحالي، مشيرا بأن المدارس النظامية تقدم منهجا شاملا يغطي مختلف جوانب المعرفة، وأن دمجها مع تعليم القرآن الكريم يمكن أن ينتج عنه تعليما فريد يجمع بين الحياة والدين.
12: كان حلاوي غير منظم موجودة في داخل المدينة، وجمع بعض المدرسين قالوا كيف نحل هذه المشاكل، وجمع بعض الخلاوي غير منتظمة جاء، وأنينا كمتعلمين جينا دخلنا اللغة العربية والمواد الأكاديمية، ومدرسة كانت مكتملة. بدأنا في الصف الأول فقط، اليوم تقريبا عندنا أنهر مكتملة. دفع الأول سنة رسلنا حوالي 50 تلميذ في إعدادية بول، ودي كل فضل من الله سبحانه وتعالى من يونيسيف.
10: وأضاف مدير المدرسة بأنها المناهج التعليمية التي تعمل بها المدرسة هي المقررة فعلا في المدارس الوطنية الأخرى، وتشمل نظاما أكاديميا متكاملا وبرامجا تدريبيا شاملا وحفظ القرآن الكريم وإتقان اللغة العربية والفرنسية، مستطردا التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية بالمدرسة.
12: ينقصنا بعد الفصول، أول كنا أربع فصول، فصلين لو جهلت أنهر مكتملة، وينقصنا الموية، وبعدين ينقصنا كمان الكهرباء، في بعض التلاميذ كمان يقروا في الليل كمان في داخل المدرسة. دي نحتاج أشياء. اليوم ثلاثة سنة تقريبا لم يجد أي مكافأة شهر إلا مساعدة من جانب أبهات التلاميذ بسيطة نأكل ما يل سوا.
10: هذا هو تسعى إدارة المدرسة إلى ضرورة توسيع المراحل الدراسية لتشمل المرحلة الإعدادية والثانوية.
1: ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس أحمد كردايو حسين أعمال الورشة التي نظمتها وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط لصالح الهيئات المستقلة واللامركزية ورجال الأعمال حول كيفية تطبيق نظام منصة الدفع الإلكتروني للضرائب. يوسف موسى محمد.
13: جاءت هذه الورشة التدريبية التي تهدف إلى تدريب المشاركين على آليات التحصيل والدفع الإلكتروني الجديدة التي ترتكز على تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز وتقليص التعاملات الورقية في القطاع المالي للدولة. في كلمته رئيس البعثة بيجديم فيجيكربو أوضح أن هذه الدورة تمثل خطوة محورية في مسار تحديث الإدارة المالية وأدوات التحصيل الضريبي بالولايات، وأضاف أن اعتماد نظام السيكفيب والوايت تاكس سيسهم في وتبسيط الإجراءات على المكلفين وتقريب الخدمة من المواطن ورجل الأعمال. من جانبه دعا مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة، مؤكدا أنها تأتي في صميم مصلحة الدولة، وقال أن هذه الدورة ستعطي دفعة قوية لإنعاش الخزينة العامة وترفع كفاءات التحصيل الضريبي وتحد من الاختلاس، وشدد على ضرورة نقل المعرفة إلى الميدان وتطبيقها عمليا حتى يشعر المواطن بأثر التحول الرقمي في تحسين الخدمات وزيادة موارد الدولة. هذا ونشير إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن خطة الحوكمة لتعميم الرقمنة في الإدارة المالية على مستوى الولايات وتعزيز الحوكمة المالية المحلية. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شهدت مدينة نويي بمركز بناء مركز صحي اجتماعي جديد أهداه لهم مشير تشاد رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تخفيف معاناة السكان الصحية بالمنطقة. عباس عبد بكر مصطفى.
14: استفاد سكان محافظة نويي سندرة من بناء المركز الصحي الاجتماعي كهدية من مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو، بحيث يتلقى فيه السكان المحليون وضواحيها علاجا نوعيا مع توفير الأجهزة النوعية وبعيد الجولة التفقدية لمختلف الأروقة الصحية من صالة الولادة والأشعة وغرفة العمليات والتحاليل الطبية، وذلك في سياق الاستلام الفني لهذا الصرح الصحي. المدير العام لكاوراسار عبد الرحمن عثمان مرسال استطرد بأن هذا العمل المنجز يسمح للسكان المحليين الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، كما أوضح المستفيدون من سكان نهي عن انطباعاتهم وفرحتهم لهدية رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الصحية.
15: نشكر مارشال بريزاند لاربوليك شيف دي ليتاه، ده كله نشكر فيه الرئيس والرئيس المانا أبونا ده خطو لنا، ده كله نشكر كثير
16: أدلو لنا وماما كومبلي أمبلا وصلاكم فكم
17: مساعدنا رئيس مارشال بنا سنتر ذا أن وزارة نسيها دا أنطون عمر نجمع أنتربريز البناء دا ما ناس القادين هني نشوفه مام ده كله بعد نسلمه
14: الكلي. هذا العمل الذي وصفه السكان بالإنجاز الصحي والهدية القيمة والمهمة للسكان النوي. عقب ذلك استلم الأمين العام لمحافظة النوي عبد الله عيسى مفتاح سيارة الإسعاف وقدمه إلى مسؤول الصحة بمحافظة النوي. نوي سندرة، عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحية لفريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.